كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام. سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام. سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام. سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته. سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته. سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله العلي الوهاب، الحمد لله فاتح الأبواب، الحمد لله الكريم الرزاق، الحمد لله الحليم الخلاق، الحمد لله العفو الرؤوف، الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلهي أسألك توحيدا يستنير به قلبي بأنوار أسرار نفحات بركات قل هو الله أحد، وتوكلا صادقا أعلم أنه لا يقصد في الحوائج سواك ولا يعتمد عليه إلا أنت. من سر نور لوامع بوارق الله الصمد، وتنزيها أعرفك به معرفة أهل حق اليقين من سواطع قواطع براهين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واسقني بكأس الإيمان من بحر العرفان صافي شراب ودك يا ودود، حتى أكون ذاكرا لك في كل حركة وسكون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى أنال إقبالا مني إليك بتوفيقك على بساط النظر إلى مظاهر أسمائك في أرضك وسمائك، متحليا بحلة التقوى في مقام شهودي فنائما سواك بشهود أنوار ذاتك من جميع الوجوه.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد القهار، سبحان خالق الليل والنهار، سبحان منزل الأمطار ومجري الأنهار، سبحان المسبح بالعشي والإبكار، سبحان رازق أهل البحار والقفار، سبحان رازق الطيور في الأوكار، سبحان الحليم الستار، سبحان من كل شيء عنده بمقدار، سبحان من عدل في أحكامه وما جار، سبحان منور الكون بالأمر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك، العجز لي والملك لك، والذل لي والعز لك، فالعبد عبد ما سلك، كل ولو حتى ملك، فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك، ولكل شيء قد ملك، فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك، ما قلت يوما لي ولك، فالعبد كل العبد لك، فارحم عبيدا قال لك، الذنب لي والعفو لك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك التوفيق وأسبابه، وأعوذ بك اللهم من الخذلان وأسبابه. اللهم ارزقني مشاهدة لك يعلم بها قلبي علم اليقين أنك الخالق والرزاق والمعطي والمانع وحدك لا شريك لك، ما شئته كان ولا مانع له، وما لم تشأه لم يكن ولا مشيء له. اللهم إني أسألك امتثالا لك في كل اللحظات، وتفويضا إليك في كل الحالات. أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم السعيد من أسعدت فاكتبني من السعداء، والشقي من أعرض عنك فأعوذ بك من الأشقياء، ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم اصرف عني دواعي الشر، واجعل بيني وبينها سدا، واجلب إلي دواعي الخير بعونك وتوفيقك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المختار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله رب الجود والعطاء، رب الخير والنماء، رب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، سبحان الله إجلالا وإكراما، والحمد لله تفضلا وإنعاما، ولا إله إلا الله إيمانا وإسلاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلا واستسلاما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يخشى فناء ولا زوالا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا ينطق أحد بين يديه جوابا ولا سؤالا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فوقا وتحتا ويمينا وشمالا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يدري أحد لكيفيته مثالا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وكل شيء يسجد من هيبته خوفا وإذلالا، ولا يؤوده حفظهما، وإن كان مثقالا، وهو العلي العظيم الذي يتعاظم ويتعالى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي أس.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في. ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي اعتبرها واعتز بها واعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. واعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي، 2 مرات مع نادي الصداقة 1 مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: اعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع 2 مرات. علميا اعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر إيتذكر. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: مسافر من رايا اف ام، من القلب للقلب نحن معكم وين ما كنتم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20 ألف ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئ أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 9 صباحا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
5: راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: رؤية

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: 20 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازمول. للطلب 1700-250-250.
3: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال قرية عصير القبرية جنوب نابلس، فيما تواصل قوات تابعة لجيش الاحتلال اقتحام أحياء في بلدة بيت فوريك شرقا، كما اقتحمت قرية مادما جنوبا. قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في قرية تيل جنوب غرب نابلس، طالت نحو 30 مواطنا عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدد من المنازل، كما أخضعت آخرين لتحقيقات ميدانية، فيما لا تزال عمليات الاقتحام والحصار مستمرة للبلدة، حيث تأتي هذه التطورات بعد يوم من المجزرة التي شهدتها القرية وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين. هذا وقد جرف الاحتلال أراضي زراعية وقتل مئات أشجار الزيتون في قرية تيل جنوب وبغرب نابلس خلال الساعات الماضية. قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباسة مخيم الفرع جنوبا، حيث نفذت عمليات دهم واسعة لمنازل المواطنين وانتشرت في أحياء مدينة طوباسة قبل أن تنسحب باتجاه مخيم الفارعة، حيث واصلت حملة المداهمات دون أن تسجل أي حالات اعتقال حتى الآن. قوات الاحتلال اعتقلت فجر وصباح اليوم 13 مواطنا من قرى محافظة رام الله والبيرة، غالبيتهم من بلدة عبوين شمال المدينة. شهود عيان يفيدون باستيلاء وسرقة ميليشيات المستعمر منزلا قيد الإنشاء شمال قرى وبني حسان غرب سلفيت، حيث أقدموا على رفع علم الاحتلال فوق المنزل المسروق. مواطنون من تجمع معازي جبع عن شمال القدس المحتلة يتصدون لمحاولة مستعمرين سرقة 10 الأغنام ويجبرونهم على التراجع. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم حارا مثل المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة تتجاوز معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس مساء لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بيس، في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة،
0: على عشرة، كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

صباح الخير مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا وتابعونا. يسعد صباحكم جميع المستمعين ومعكم بحلقة جديدة من برنامج على العشرة. اليوم احنا معكم بحلقتنا لحتى نشوف اخر تطورات والاوضاع من يوم امس وحتى اليوم. الاوضاع عنا بفلسطين يعني كلها اجواء مختلطة ما بين الفرح بالثانوية العامة، ما بين الحزن على الشهداء، ما بين الاوضاع كمان يعني على الطرق، اوضاع صعبة، اغلاق حواجز، يعني كل هاي الأمور مجتمعة عنا بفلسطين وبيوم واحد أكثر من أنه نحكي أنه هذا اليوم بيمر بكل سهولة، لكن هذا اليوم بالأمس مر بكل صعوبة على جميع المواطنين ما بين القرى والمحافظات والبلدات، الناس اللي بدها تحتفل، الناس اللي بدها تنبسط بنجاحها، الناس اللي كمان مع فرحتها بنجاحها زعلانة على الوضع، زعلانة على الشهداء، زعلانة كيف إنه إحنا بفلسطين صعب إنك أنت تتحرك وتروح من مكان لمكان بكل هدوء وبكل سلام. لازم تفكر أكثر من مرة، هاي الطريق آمنة، هاي الطريق فيها مستوطنين، هاي الطريق فيها حاجز أو ما فيها حاجز، هيك الفلسطيني بفكر لما بده ينتقل من مكان لمكان. صباح الخير على فلسطين، وإن شاء الله الصباح بيكون خير، وإن شاء الله الأيام الجاي بتحمل الخير لبلدنا ولأهلنا ولشعبنا. في البداية بدنا نبارك لجميع طلاب الثانوية العامة اللي بالأمس أخذوا نتائجهم وكانوا يعني فرحانين بهاي النتيجة. بالفعل يعني حسينا إنه شفنا علامات كتير حلوة وكتير عالية، لكل مجتهد نصيب، وإن شاء الله اللي ما حلفهم الحظ بحلفهم الحظ بالأيام والأوقات الجاية. لسه يعني ما انتهت وما راحت عليكم، لسه الوقت والأيام قدامكم.

سمعنا من كل مكان بفلسطين، يسعد صباحك. الناس اللي عم تسمعنا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين، الريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين جنين والخليل 98.3، وشمال فلسطين 96.4.

كمان بدنا نتشكر جهود وزارة التربية والتعليم في يعني العمل القائم دائما لحتى تكون النتائج بأفضل طريقة وإعلان النتائج وأيضا التسهيلات اللي بتصير وكمان بتحدث لأهلنا في قطاع غزة. يعني بالأمس وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أعلن عن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026 وبيّن أنه نسبة النجاح العامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74%، وقال أيضا أنه سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة لحين استكمال الدورة الثانية، وهذا لأسباب تقنية، وأعلن تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2027-2028. وخلال المؤتمر أيضا أعلن الوزير أمجد برهم أنه نتائج امتحانات الثانوية العامة أجريت هذا العام بالتزامن بين شطري الوطن للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مؤكدا أن الوزارة واصلت خلال السنوات الماضية ضمان حق طلبة قطاع غزة في التقدم للامتحان رغم العدوان المتواصل. أكثر من 106 من ألاف طالب وطالبة تقدموا الامتحان الثانوية العامة في قطاع غزة خلال السنوات 3 الماضية، بينهم 36,900 طالب وطالبة هذا العام، والاحتلال تسبب في استشهاد أكثر من 1,100 طالب وطالبة كان المفترض أنهم يتقدموا للامتحان هذا العام. الوزارة طبقت للمرة الأولى امتحان التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه إلكترونيا في الضفة، مؤكد أن التجربة ستتوسع خلال الدورة الثانية وراح تنطلق منتصف الشهر المقبل لتشمل عدد من المباحث.

0: ومستمعينا قبل يعني ما نروح لضيوفنا وناخذ محطاتنا الرئيسية في برنامج على العشرة، خلينا نشوف أوضاع الطقس لليوم وبعديها رح نكمل محطاتنا من برنامج على العشرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم الاثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الثلاثاء جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 33-22، جنين وطباس 36-24، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيلي 34-23، غزة وخانيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إذن مستمعينا رح نكمل معكم بحلقتنا لليوم مع العشرة، وبتمنى من كل حدا كمان عم بسمعنا من خلال ترددات البث كمان يتابعنا من خلال موقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي raya.bs لحتى تتابعوا كل جديد الأخبار محلية ودولية، منوعات، سياسة، رياضة وغيرها كثير من خلال raya.bs. فاصل قصير وراجعين نكمل معكم محطتنا، خليكم على السماع.

0: عيش الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. منرجع ومنكمل معكم محطاتنا من برنامج على العشرة. يعني قيود بيفرضها الاحتلال، إغلاقات، حواجز عسكرية لتضيق على المواطنين أثناء تنقلهم ما بين البلدات والمحافظات، أوضاع وطرق سيئة جدا. يعني صباح اليوم نصبت قوات الاحتلال حاجز عسكري على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وأيضا شمال فلسطين وجنوب فلسطين، كلياتها بتشهد أوضاع صعبة، وحتى بالوسط حواجز عسكرية، تضييقات خانقة جدا على المواطنين. يعني بالأمس كان الإغلاق على حاجز جبع وحاجز قلنديا امتد لساعات طويلة، وكانت الأزمات جدا كبيرة على هاي المناطق بالتحديد. خلينا نتعرف بهاللحظات على آخر التطورات، ومن يوم أمس وحتى الصباح صباح اليوم السبت، كيف الطرق والحواجز بين المحافظات والبلدات. معنا المختص في أوضاع الطرق عبد الرحمن عطيات. يسعد صباحك.
1: صباح النور والسرور أستاذة أسماء، إليك المستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا فيك معنا عبد الرحمن. يعني طرق شهدت أوضاع سيئة جدا، خلينا نحكي بالفترات الأخيرة، ولكن بالأمس وحتى أول أمس كانت الطرق سيئة جدا بين المحافظات وخاصة على الحواجز العسكرية. لحد الصباح، لحد اليوم على ما أعتقد كمان ظل في إغلاق لحاجز جبع، وفي تضييقات وتشديدات من قبل الاحتلال، أيضا المحافظات الشمالية والجنوبية. كيف الوضع بشكل عام عبد الرحمن؟
1: يسعد صباحك، صباح المستمعين والمتابعين أسماء. الإغلاقات والحواجز والتضييقات على المواطنين الفلسطينيين لم تنتهي أو لم تبدأ من يوم أمس أو أمس الأول، ولكن منذ 23 من 7 من أكتوبر 2023 وحتى صباحة هذا النهار الإغلاقات موجودة والحواجز موجودة، والتنكيل بالمواطنين على الحواجز كذلك موجود. بالأمس اشتدت الإجراءات وزادت التضييقات والإغلاقات في محيط مدينة نابلس وهي شمال وسط الضفة الغربية المحتلة. نبدأ من حواجزها الشرقية، بيت فريق مغلق بكلا الاتجاهين، حاجز عين شبلي مغلق بالاتجاهين، تيسير مغلق بكلا الاتجاهين، عورتة خالي من جنود الاحتلال، حاجز المربعة وصرة ودير شرف مغلقات، طريق السهار شبه مغلقة بالاتجاهين. سبب هذه اللحظات فتح بوابات حوارة الشمالية والجنوبية بهذه الأثناء، بوابات يتم قبلان مغلقة، عقربة مغلقة، مجد البني فاضل سالكة، بوابة جريج حتى اللحظة سالكة، ترمس عية تم فتح البوابة، سنجل لازالت مغلقة جميع مداخلها ومخارجها. تم فتح حاجز عنابة بهذه اللحظات للقادمين باتجاه طول كرم، ولا زال مغلق للمغادرين. طريق مستوطنة حومش حاجز وعزمة بكلا الاتجاهين، بوابات إجبارة باتجاه طول كرم سالكة بالاتجاهين، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك. حواجز محافظة رام الله والبيرة عين سيني عطار البلد عطار البرج سالكات، دي سي او رام الله والبيرة سالك للقادمين، حاجز كتابة سير متوسطة للمغادرين. سلواد يبرود الطيبة سالكات، شمال غرب رام الله عبود النبي صالح دوار روابي سالكات، جنوب غرب رام الله راس كركر المهلل دير عمار خربة بني حارث بيت عور تحتها كذلك سلكات. حاجز جبع لزالت الأزمة موجودة للمغادرين، مع تواجد لشرطة الاحتلال على الحاجز فحص وتفتيش عشوائي للمركبات للمغادرين باتجاه الجنوب. حاجز حزمة سالك للزعيم سالك العزرية، تم فك الحاجز عند دوار علي التميمي للمتجهين باتجاه الشمال، ولا زال كثافة سير وأزمة ماشية للمغادرين باتجاه الشمال. كونتينر سالك بكلا الاتجاهين، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. أما العروب بيت أمر مغلقات، العروب بيت أمر مغلقات، النبي يونس مغلقات، رأس الجورة كذلك مغلقة، فرش الهواء سالكة، وابط الفحص سالكة، مداخل ومخارج جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا حتى اللحظة فيما يتعلق بأحوال الطرق والحواجز.
0: نعم
1: جميلة أسماء.
0: يعني عبد الرحمن، هاي هي الطرق اللي مرات أنتوا بتضطروا أنكم تسلكوا طرق تانية التفافية لحتى تتجهوا توصلوا للمكان اللي بدكم توصلوا له بسبب هاي الحواجز اللي تحدثنا عنها، وأكيد هذا الإشي بيحتاج طبعا العملية كلها مركبة ومتصلة ببعض, بحتاج لوقود أكثر, وإحنا عم نشوف فديش كمان في أزمة على محطات الوقود, وفي أزمة على الوقود كمان بفلسطين. فهاي يعني العملية كلها المعقدة, كيف عم بتعيشوها بكل ظروفها, وإيش هي أبرز التطورات اللي طرأت وحدثت خلال الأيام الماضية؟
1: أسماء, كنا نعاني من الانتظار على مدخل استراحة تاريخة للمغادرين, على الحواجز الاحتلالية للمغادرين المدن والقرى الفلسطينية, على بوابة أو مداخل لبنوك حين منزل الراتب, ويا ريت هذا الراتب المجزي, ولكن أضفنا لبرنامج الانتظار اللي قلنا محطات المحروقات ننتظر طويلا. طبعا مش ذنب محطات المحروقات وأصحاب محطات المحروقات, هذا العشي هذا ذنب المسؤولين الموجودين والمختصين بهذه السلطة وهذه هيئة البترول, هم يعني هم المطلعين وهم يتحملوا المسؤوليه الكامله والمطلقه. الان السائقين الكرام وخاصه قطاع النقل العام بلف طرق ومسافات طويله وطويله جدا حتى يوصل المواطن والعامل والموظف والطالب الى مكان عمله بسهوله وسلوسه وسلاسه وامان, يستهلك وقود عالي. نلجا في بعض الاحيان لدخول محطات المحروقات على شوارع التفافيه وهي اسعار عاليه وعاليه جدا, تجاوزت 11 شيكل للتر الواحد دون تكليف المواطن بأي رسوم إضافية أو أجرة إضافية بسبب هذه الأسعار وهذه الارتفاعات التي نقوم بتزويد مركباتنا بها من الوقود من محطات الخارجية. أما المحطات الداخلية داخل المدن والقرى الفلسطينية كما أسلفنا وذكرنا, أصحاب المحطات كلهم أهلنا وحبتنا وأخوتنا, ما لهم أي علاقة بالأزمة الراهنة والأزمة الحاصلة, بيعملوا قدر المستطاع يعني على تخفيف على المواطنين والتقسيمة الموجود من المتوفر من المحروقات سواء سولر أو بنزين لكافة الفئات. ولكن يا ريت يكون في قطاع النقل العام, يا ريت قطاع النقل العام يكون له حصة وحصة كبيرة, لا سيما بهذه الظروف الراهنة. كثير من المواطنين أركنوا سياراتهم في بيوتهم ويستقلوا المركبات العمومية. يا ريت يعني المحطات بيحكوا للسائق فقط 100 شيكل, وال100 شيكل اسعار العاليه للمحروقات ما تعمل شيء اليوم ولا ايش بتعمل. يعني لازم يضرب عين ثانيه لقطاع النقل العام على محطات المحروقات اقل القليل انها كم فل السياره. يعني احنا نشكر محطه صباح الخير نذكرها بالتحديد جنين اللي خصصت كامل المحروقات اللي عندها متوفره باتجاه للمركبات العموميه والقطاع النقل بكافه فئاته. يا ريت من هالمسؤولين واصحاب المحطات اللفتة كريمة ان قطاع النقل العام يتم تزويده باكثر من 100 شيكل, يتم تزويده لانه اكثر قطاع استهلاك للوقود.
0: صحيح, يعني احنا بنتمنى ان شاء الله يكون في فرج قريب يا عبد الرحمن لكل قطاعات الحياة بفلسطين, مش بس لهذا الجانب, يعني كل جانب من جوانب حياتنا بفلسطين عم بيعاني من ظروف صعبة. ولو نرجع بالسبب لكل هاي الظروف هو الاحتلال اللي عم بيحاول يشدد ويزيد الخناق على أهلنا وشعبنا بفلسطين. شكرا لك عبد الرحمن, شكرا لوجودك معنا بهاللحظات عبر شبكة رأي الإعلامية, ويعطيكم ألف عافية.

0: الأمل دايما موجود بشبابنا الفلسطيني، الأمل ما بيروح أبدا ولا بيغيب بكل الظروف عن فلسطين. دايما عنا الأمل وعنا الإيمان بالله كبير جدا، ولهيك خلينا نشارك طلابنا طلاب الثانوية العامة فرحتنا وفرحتهم بنجاحهم كمان بالثانوية العامة، ومنروح لطلابنا بقطاع غزة اللي فرحونا واللي فرحوا أهليهم كمان برغم كل الظروف الصعبة بالقطاع، إلا أنه عندهم إصرار وعندهم عزيمة بأنه إحنا بدنا نوصل برغم كل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها. ملاك أبو دية طالبة في الثانوية العامة من قطاع غزة ومن الطلاب اللي كمان فرحوا وفرحونا بالأمس. ملاكي سعد صباحك.
1: يسعد صباح حضرتك، يسعد صباح جميع المستمعين.
0: حبيبتي سعد صباحك وألف مبارك نجاحك بالثانوية العامة، إن شاء الله منها للأعلى وبتحققي أنت وكل طلابنا الفلسطينيين كل أحلامكم ونجاحاتكم وطموحاتكم إن شاء الله. ملاك يعني رح نحكي معك وبشكل موسع عن كل شيء مريتي فيه خلال الثانوية العامة، كيف قدمتي كل شيء وانت بقطاع غزة، ظروف صعبة وأوضاع صعبة بالقطاع، كلها كيف مرت عليكم كطلاب ثانوية عامة؟
1: أكيد أولا أنا طالبة ملاك خضر أبو ذيال، حصل على معدل 87.6 في الفرع الأدبي. أولا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي من علينا بالنجاح وأدخل على قلوبنا الفرح الحمد لله. طبعا لا شك انه هاي الحرب المستمره علينا منذ اكثر من 1000 يوم نهشت من ارواحنا ما يكفي واستنزفت طاقتنا، لكن لولا الامن كما قلتي ولولا الايمان بالله لا ذهبت عقولنا. لكن الحياه مستمره والانسان مجبر يتاقلم في هاي الظروف. الحمد لله كانت سنه صعبه لكن كنت فيها المعلم والطالب لنفسي. كان كل تفكيري في هاي السنة إنه أنا بدي أنجح، بدي أجتاز هاي السنة بكل صعوباتها. بدي أحقق نجاح لأنه إحنا بعيدين عن الدراسة منذ أكثر من 3 سنوات، ما في مدارس، ما في حتى إنترنت لتعلم الذاتي لتعلم الأونلاين، ما في.
0: نعم. طب يعني هون ملاك انتو كيف كنتوا مثلا في بعض المواد، ممكن رياضيات، ممكن انجليزي، ممكن عربي، غير هالمواد الأساسية بحاجة انه لبعض المساعدة من المعلم، كيف احنا متعودين والبديهي انه المعلم يعطينا شرح لإلها في المدارس، لكن بعض الأمور اللي كنتي تستصعبي منها كيف كنتي تجتازيها؟
1: في البداية عندك مثل مادة اللغة الإنجليزية، هاي مادة بتحتاج لشرح من معلم. المعلم طبعا ما في مدارس، ما في إشي، المنطقة اللي أنا عايشة فيها هي منطقة بعيدة عن السكان نوعا ما، يعني بعيدة عن الأماكن اللي هي فيها السكان، تمام؟ فهي منطقة فيها نازحين، هي منطقة زراعية في الأصل، فأصلا يعني في لا الإنترنت والكهرباء فيها، يعني الإنترنت والكهرباء شبه معدومة فيها. فأي شيء كنت أحتاجه خلال دراستي، يعني كنت مضطرة أمشي مسافة تقريباً 2 كيلو لحتى أتصل بأي شبكة إنترنت وأنزل الدروس اللي أنا محتاجها على جوالي، حيث لما أرجع على الخيمة أدرسها بدون إنترنت. إلى جانب أنه التحقت في مركز بعيد عني تقريباً برضو مسافة 2.5 كيلو في مخيم المغازي، أنا عايشة في الزوايا. كنت أذهب لمخيم المغازي، هناك في مركز كنت التحقت فيه مع أستاذ لغة إنجليزية وكنت أتابع من أول السنة. فأنا المشوار هذا حرفيا كان مشوار مهلك، يعني كنت أصحى أجهز حالي للدرس وأطلع، لو عندي مثلا تحضير للدرس، لو عندي مراجعة للدرس أدرسها وأطلع، طبعا بدي نص ساعة تقريبا مشي لحتى أوصل أو لا ساعة إلا، فكنت أجهز حالي إنه خلص على الوقت مثلا حسي الساعة 9 أبلش من الساعة 8 أجهز حالي أطلع أوصل الساعة 9 وهكذا لما أرجع.
0: نعم. يعني ملاك أكيد أنتوا بتعرفوا إنه غير إنه حصلتوا على العلامة العالية واللي بترفع الراس برغم كل الظروف اللي عم بتعيشوها بغزة، لأنه كل هذا اللي أنت عم تحكي عنه وعم بتمر فيه اللي بعطيكي كمان الدافع وبعطيكي الطاقة الحلوة إنه هذا لكم أجر عليه عند رب العالمين. قديش رح تاخدوا أجر على كل خطوة مشيتيها، يعني عم تشرحينا عن تفاصيل وكيف عم تمشي وتتنقلي من مكان لمكان لحتى تاخدي هاي المعلومة. طالب العلم قديش له أجر عند ربنا، فينيالكم يا ملاك عن جد، نيالكم حالكم بقطاع غزة؟ يعني كيف عم بتثابروا وبدكم توصلوا؟ بدي أخذ العلم، بدي أنجح وبدي أصير. فعن جد
1: أكيد أكيد الأمل الوحيد عندنا هون في غزة الدراسة. يعني أغلب الطلاب لو تسألي أي طالب سواء توجيهي أو حتى بيدرس جامعة،
0: نعم،
1: هنا ملتحق في جامعات غزة، بحكي لك الأمل الوحيد أمامي هو الدراسة.
0: صحيح.
1: عشان أنا فيما بعد أقدر أشتغل أو أقدر أعيل نفسي أعيل عائلتي أو حتى يكون في عندي فرصة إنه أنا أكمل دراستي.
0: أكيد.
1: في أو في بأشياء تانية. فإحنا طلاب غزة تفكيرنا كله يتمحور حول الدراسة، كيف إحنا بدنا ندرس، كيف إحنا بدنا ننجح، لأنه غزة قبل الحرب كانت من أكثر المدن اللي فيها نسبة نجاح وأكثر نسبة فيها متعلمين. فالحرب ما وقفتنا عن الدراسة، ما وقفتنا عن هدفنا في التعليم، لكن أحبطتنا قليلا. لكن لولا الأمل والإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى إنه راح يعوضنا وراح يكتب لنا الأجر
0: إن شاء الله.
1: أجمل من هيك.
0: يعني ملاك، وإنتي بتدرسي للثانوية العامة وبتروحي وبتيجي لحتى تحصلي على المعلومة اللي بدك إياها وتجتازي هذا الامتحان، كنتي متوقع النتيجة؟ كنتي متوقع أعلى؟ كنتي متوقع أقل؟ كنتي خايفة؟ أكيد ممكن طلاب الثانوية العامة، شو بكون شعوركم؟ قديش الخوف والرهبة عندكم بهذا اليوم، بيوم نتائج الثانوية العامة؟
1: طبعا هاي الخوف والرهبة كانت ممتدة من أول السنة أكيد. إحنا ما بنعيش مثل ما كانت قبل الحرب. يعني أنا في إلي إخوة درسوا قبل هيك توجيهي، وأنا شفت يكون طالب التوجيهي بيكون في ظروف مناسبة إله، بيكون في هدوء إله، بيكون في سبيل الدراسة. لكن يعني مش حالي بس أنا، حال جميع الطلاب، إحنا عايشين داخل خيم. تمام. الكل عارف يعني معنى إنه الإنسان يعيش في خيمة، فما بالك بمعنى إنه يعيش طالب في خيمة. أنا تحملت كل الظروف القاسية الممكن الواحد يعيشها في خيمة. يعني كنت أختار وقت إدراس يكون بعد الفجر مباشرة، لأنه هو الوقت الوحيد بيكون في هدوء داخل المخيم. يعني مثلا من بعد الساعة 9:50 خلص هنا بتبلش معاناة المية المالحة، بتبلش معاناة المية الحلوة إلى جانب التكية طبعا. إما فترة الظهر بتصير كأنها فرن محمى مسبقا، يعني الإنسان ما بيتحمل يقعد فيها، فما بالك طالب قاعد بحاول يوصل لنفسه معلومة، بحاول يعني يستفيد ما كان بيدرسها سابقا وبيدرس من أول وجديد.
0: يعني هذا هو الإنجاز صراحة، هذا هو الإنجاز، هاي هي القصص اللي عن جد بتفرحنا. ملاك، دش كانت تأخذ معاكي مثلا، خلينا نحكي بعض المواد أو كل مادة دراسة؟ أنت بتحكي من بعد الفجر كنتي تبدأي بالدراسة لمبحث معين اللي عليك فيه امتحان، فدش كان يأخذ معاكي ساعات لحتى تحكي إنك اجتزتي يعني شوط كبير من المادة، أو ممكن تكوني ختمتي المادة؟
1: أنا كنت كل يوم بشكل كنت أقسم المواد. تمام. أمسك كل قسم من المادة بشكل أنه خلاص اليوم عندي قسم الفلان من مثلا من مادة الجغرافيا، فأنا أقعد عليه حسب ما هو. أنت يعني أنا ما بقدر كنت أحط مثلا موعد معين. ليش؟ لأنه أنا جربت هاي الطريقة، كنت أحكي أنه أنا هاي القسم من الجغرافيا بياخد معي ساعة. فالظروف هنا مش مهيئة تماما، ممكن يكون في صار إزعاج، ممكن يكون فعلا إجت مية حلوة فالإنسان انشغل. تمام.
0: صحيح صحيح.
1: الانشغالات والدوشة اللي بتصير برا والظروف اللي بتتغير في كل حين وآخر، ممكن يصير قصد. تمام. ممكن تتغير كل حاجة في المنطقة. فأنا أحط لنفسي مدة، كنت أعتبر أنه أنا هلأ بدي أبلش هذا القسم، فوقت ما أخلصه. لكن بشكل يعني كيف ممكن أجزم لك، هذا القسم مثلا كان ياخد معي تقريبا من نص ساعة على ساعة إذا ما حدث أي طارئ. تمام. كنت أقسم موادي هيك، أخلص من قسم جغرافيا أفوت مثلا في الثقافة العلمية، أدرس إنجليز وهكذا. كنت أحاول أنه ما أضغط حالي، بس أعيش الحياة يعني مع أهلي، أشوف
0: ما شاء الله يا ملاك، عن جد أنت بتعطي طاقة حلوة بكلامك، بكل شيء كيف عم تحكي، وكأنه يعني الطريقة اللي عم تحكي فيها وكأنه كانت الأوضاع سهلة عندك. يعني إحنا بنحكي عن ظروف صعبة بقطاع غزة، كيف كنت مرتبة أمورك؟ كيف عم تحكي؟ يعني المستمع بحكي كل شيء كان سهل على ملاك، ولكن احنا بنعرف قديش كانت الظروف صعبة. ملاك، شو بتحبي أو شو بتفكري إنه تكملي تعليم جامعي؟ شو التخصص اللي حابة إنك تكوني فيه؟
1: أنا حابة يعني ألتحق في الجامعة الإسلامية تخصص ترجمة إنجليزي، يعني أنا من وأنا صغيرة بسمع في هذا التخصص، ولما تعرفت عليه يعني في فترة التوجيه كنت أحاول أبحث إنه عن التخصصات كيف ممكن، خصوصا إنه إحنا حاليا في ظروف صعبة والحياة مش مثل ما كانت قبل
0: صحيح.
1: وغزة حاليا يعني شكل غزة الكل عم بيشوفه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإحنا مرتبطين هنا بالموقع الجغرافي، فما ألاقي إشي أنا أرتاح إله ويكون في عندي شغف إله أكون قادرة إنه أبدأ فيه في هاي الظروف، طبعا رح أختار بدون تردد، وأنا يعني مختارة حاليا تخصص ترجمة إنجليش، فإن شاء الله ربنا يكتب لي التوفيق.
0: إن شاء الله كل التوفيق لك يا ملاك، ولجميع زملائك وزميلاتك، لجميع طلاب فلسطين. أنا بدي أتشكر وجودك معنا اليوم وفي هذا الصباح، وألف مبارك، وصراحة تعطينا طاقة حلوة يا ملاك. إن شاء الله النجاح دايما بيكون حليف لإلكم جميع طلابنا بقطاع غزة وبكل فلسطين.
1: إن شاء الله حبيبتي، أنا اللي بشكرك على هاي الاستضافة الجميلة، استمتعت معكم، وإن شاء الله أكون شاركت تجربتي ويكون في حدا بيسمعني وحيستفيد من هاي التجربة.
0: أكيد إن شاء الله، إن شاء الله، يعني تجربة جميلة وأسلوب حلو وطريقة حلوة، وكيف وصلتي كيف ممكن الواحد إنه بالفعل يجتاز ويتخطى هاي المرحلة. شكرا لك ملاك، سعد صباحك.
1: شكرا لحضرتك،
0: يا هلا.

0: مستمعينا فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ومكملين معكم بحلقتنا لليوم، برنامج على العشرة، خليكم معنا.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقتكم.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: صباحكم من جديد مستمعينا، منكمل معكم في برنامجنا على العشرة، ورح نروح للمحافظات الشمالية إلى نابلس بالتحديد، وآخر التطورات والأوضاع. بالأمس شهدت قرى نابلس أوضاع صعبة، 4 شهداء ارتقوا بفعل يعني الهجوم الذي كان عليهم من قبل الاحتلال ومستوطنيه في القرية. معنا في هذه في هذا التوقيت حافظ أبو صبرة، يسعد صباحك.
1: صباح الخير،
0: أهلا فيك معنا حافظ، زميل حافظ أبو صبرة من الشمال ومن نابلس. عم نتحدث عن أوضاع صعبة مرت فيها محافظة نابلس بالأمس وحتى صباح هذا اليوم، وبالتحديد قرية تل وغيرها أيضا من المحافظات الشمالية اللي عم تتعرض حتى هذه اللحظات لهجوم من قبل المستوطنين ومن قبل الاحتلال أيضا. آخر الأوضاع لديكم حافظ؟
1: يعني فعليا المدينة بشكل عام ما زالت محاصرة، الحواجز في محيطها مغلقة أو شبه مغلقة بشكل كامل، والاحتلال يزيد من تعزيزاته العسكرية المتواجدة في قرية تل إلى الغرب من المدينة، على وقع استمرار عمليات مداهمة المنازل، الاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين. منذ قليل الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأنه تعامل مع إصابة لرجل خمسيني جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما طوق أمني مشدد مفروض في محيط هذه القرية منذ ساعات صباح يوم أمس، وهذا الطوق يؤثر أيضا على القرى المجاورة لها سيما قرية صرة المغلقة بشكل شبه كامل أيضا جراء إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية. فيما يتعلق بهجمات المستوطنين، منذ قليل كانت الأنباء تتحدث عن أن المستوطنين يشنون هجوما صوب قرية جيت المقابلة للنابلس والمحسوبة على الجزء الشرقي من محافظة قلقيلية. الهجوم هو الثاني في غضون 24 ساعة. يوم أمس أيضا كانت القرية تعرضت لهجوم كبير أحرق خلاله المستوطنون مجموعة من المنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين. يوم أمس كان يوما داما فعليا، 4 شهداء اضطر المواطنين لتشييعهم وفق الشروط الإسرائيلية بعدد يقتصر على 30 مشيع من أقربائهم من الدرجة الأولى. أدى الفلسطينيون صلاة الجنازة وودعوهم للمرة الأخيرة في مستشفى رفيديا قبيل نقلهم عبر الطواقم الطبية إلى مسقط رأسهم في قرية تل. جرت عملية تشييع خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، فيما يعني كما قلت عدد الآليات العسكرية المتواجدة في قرية تل كبير جدا. يسير الاحتلال دورياته في شوارع القرية شبه المغلقة ويقوم بمداهمة منازل. عدد المعتقلين حتى اللحظة مع من تم الإفراج عنهم زاد عن 50 مواطن فلسطيني.
0: يعني أيضا حافظ، يعني إحنا بنتحدث عن أوضاع

0: في هذه القرى وفي هذه المحافظة، ونحن نعلم بأن هجوم المستوطنين ليس الأول على هذه القرى. الأوضاع بشكل عام يوميا أو بشكل شبه يومي في هذه القرى وبالتحديد من قبل المستوطنين وهجومهم عليها.
1: يعني هو بكل الأحوال حتى قبيل الحادثة التي وقعت يوم أمس وقبيل الحادثة التي وقعت أول أمس في بيت بوريك، مناطق جنوب وشرق وشمال غرب نابلس كمجمعات ثروية تتعرض لهجمات متوالية من المستوطنين، حتى أن أهالي القرى الذين يتصدون لهذه الهجمات في كثير من الأحيان لا يبلغون وسائل الإعلام عندما يقتحم 10 مستوطنين القرية مثلا ويحاولون إشعال أحد المنازل ويتصدون لهم، هم باتوا فقط يسجلون الهجمات الكبرى التي تشمل حرائق لهذه القرى والتي نرصدها دوما مع كل وسائل الإعلام على الهواء مباشرة، ونرصد حجم الخسائر الكبيرة التي تقع في صفوف ممتلكات المواطنين وحتى حجم الأضرار جراء رصاص المستوطنين. يوم أمس 4 شهداء لعل معظمهم برصاص المستوطنين في بيت فوريك أول أمس، شهيدان ومصابان بجروح خطيرة برصاص مستوطنين، قبل ذلك في دير جرير في رام الله وقريوت وجالود إلى الجنوب من محافظة نابلس، برقة شمال غرب نابلس. كل هذه القرى سجلت خسائر في الأرواح وفي الممتلكات من قبل اعتداءات مستوطنين.
0: نعم، إذن أشكرك زميل حافظ أبو صبرة من نابلس، شكرا لتواجدك معنا في هذه اللحظات عبر شبكة رايا العالمية.

إذن مستمعينا، زي ما ذكر زميل حافظ أبو صبرة، شيع عدد محدود من أهالي قرية تل جنوب غرب نابلس فجر هذا اليوم جثامين 4 شهداء لمثواهم الأخير، والعدد المحدود هذا بسبب القيود اللي فرضتها قوات الاحتلال على المشاركين في التشييع. وأيضا أفاد بأن عدد من أهالي القرية شيع جثامين الشهداء 4، وهم إبراهيم حسين علي رمضان، جواد حسين علي رمضان، وفاروق عدنان علي رمضان، وعمران أحمد علي رمضان لمثواهم الأخير، وهذا قرابة الساعة 1 فجرا. كانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الشبان 4 برصاص الاحتلال في قرية تل عقب التصدي لاقتحام المستوطنين يوم أمس، وأصيب 3 آخرين في حالة حرجة.

خلينا نشوف خبر دولي معنا بهاللحظات. وحرائق الغابات بتجبر ناسا على إخلاء موقع رئيسي في إسبانيا. أجبرت حرائق الغابات الهائلة اللي اندلعت في أوروبا يوم أمس ناسا على إخلاء واحدة من منشآتها العالمية الثلاث للاتصالات في الفضاء السحيق والموجودة في إسبانيا، ما أثر على قدرة الوكالة الأمريكية على التواصل مع المسابير الفضائية. وبيوقع مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة في روبليدو على مسافة نحو 65 كيلومتر غرب وسط مدريد، وفق ما أفاد به الناطق باسم ناسا. وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن الحريق مر عبر مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة، ورح يتم تقييم أي أضرار محتملة لما يكون القيام بذلك آمنا، مضيف أنه تم إجلاء جميع الموظفين. ومجمع مدريد هو جزء من شبكة الفضاء العميق، هو واحد من ثلاث مواقع بتيح لناسا التواصل مع مركبات الفضائية التي تستكشف أرجاء نائية من المجرة. لهنا مستمعينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج على العشرة. مرة تانية بنبارك لجميع طلابنا طلاب الثانوية العامة، إن شاء الله نجاح دائما حليفكم، وبنتمنى الفرج القريب إن شاء الله على أهلنا وشعبنا الفلسطيني بكل مكان وكل أرجاء الوطن، والرحمة لجميع الشهداء. إلى اللقاء.

0: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.
1: الساعة الآن 11 صباحاً. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال قرية عصير القبلية جنوب نابلس، فيما تواصل قوات تابعة لجيش الاحتلال اقتحام أحياء في بلدة بيت فوريك شرقا، كما اقتحمت قرية مادما جنوبا. قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في قرية تيل جنوب غرب نابلس، طالت نحو 30 مواطنا عقب اقتحام البلدة ومداهمة عددا من المنازل، كما أخضعت آخرين لتحقيقات ميدانية، فيما لا تزال عمليات الاقتحام والحصار مستمرة للبلدة، حيث تأتي هذه التطورات بعد يوم من المجزرة التي شهدتها القرية وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين. هذا وقد جرف الاحتلال أراضي زراعية وقتل مئات أشجار الزيتون في قرية تيل جنوب وبغرب نابلس خلال ساعات الماضية. قوات الاحتلال اقتحمت مدينة توباسا مخيم الفرع جنوبا، حيث نفذت عمليات دهم واسعة لمنازل المواطنين وانتشرت في أحياء مدينة توباس قبل أن تنسحب باتجاه مخيم الفارعة، حيث واصلت حملة المداهمات دون أن تسجل أي حالات اعتقال حتى الآن. قوات الاحتلال اعتقلت فجر وصباح اليوم 13 مواطنا من قرى محافظة رام الله والبيرة، غالبيتهم من بلدة عبوين شمال المدينة. شهود عيان يفيدون باستيلاء وسرقة ميليشيات المستعمر منزلا قيد الإنشاء شمال قرى وبني حسان غرب سلفيت، حيث أقدموا على رفع علم الاحتلال فوق المنزل المسروق. مواطنون من تجمع معازي جبع عن شمال القدس المحتلة يتصدون لمحاولة مستعمرين سرقة عشرات الأغنام ويجبرونهم على التراجع. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة تتجاوز معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس مساء لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية المجلس، المزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريب

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
3: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوي وفي منتخب المحافظة وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة وبطولة الكاس وبطولة الدرع وبطولة الشباب وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
2: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
3: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين وبطولة كأس فلسطين وبطولة كأس وطن واحد وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
2: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط بل بما يتركه من أثر وإلهام.

صوتها عالٍ. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20 وألف ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها، ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئة أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك

يكون جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,317 شهيد منذ 7 من تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في عديد من المناطق بالضفة تطال 66 مواطنا على الأقل. مستوطنون يهدمون الجدران الداخلية لمنزل ويدمرون محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل، حيث ذكر رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان بأن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة أدورين المقامة على أراضي الأهالي في المنطقة خلايل المغربي التابعة للقرية اقتحمت منزل المواطن المسن صباح غيث 80 عاما وهدمت جدرانه الداخلية ودمرت كافة محتوياته من أثاث وأدوات منزلية. سلطات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا عند مدخل قرية نبي صالح شمال غرب رام الله وتوقف عددا من المركبات وتدقق في هويات المواطنين ما يتسبب بأزمة مرورية خانقة. مواطنون من تجمع مغازي جبع شمال القدس المحتلة يتصدون لمحاولة مستوطنين سرقة عشرات الأغنام ويجبروهم على التراجع ما يؤدي إلى إحباط محاولة السرقة. حرائق الغابات الهائلة التي تندلع في أوروبا تجبر الناس على إخلاء واحدة من منشآتها العالمية الثلاث للاتصالات في الفضاء السحيق والموجودة في إسبانيا، ما يؤثر على قدرة الوكالة الأمريكية على التواصل مع المسابير الفضائية. في أحوال الطقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: صوتها عال
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين خدمات تأمين إسلامية.

يا رب نسألك أن تجعل الشكر على نعمك شعارنا ودثارنا، والنظر إلى ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. يا رب تتابع برك واتصل خيرك، وعظم رفدك وتناهى إحسانك، وصدق وعدك وبر قسمك، وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولم تبق حاجة إلا وقد قضيتها أو تكلفت بقضائها. فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل لذاك. يا حبيب القلب ما لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد أتاك. يا رجائي وراحتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وأسألك أن تجعل صدري خزانة توحيدك، ولساني مفتاح تمجيدك، وجوارحي خدم طاعتك، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا في الخوف منك، ولا راحة إلا في الرضا بقضائك وقدرك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام، أهلا بكم. الإعلان عن استشهاد مواطن جراء قصف طيران الاحتلال مركبة أحد المواطنين قرب دوار أبو شرخ شمال غزة. هذا وأصيب عدة مواطنين جراء قصف مسيرة للاحتلال قرب برج مشتهى بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. نادي الأسير يعلن عن توثيقه لـ80 حالة احتجاز واعتقال على الأقل من قبل قوات الاحتلال في مدينة نابلس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية. منظمة إنقاذ الطفل الدولية تفيد بأن أكثر من 1000 طفل فلسطيني تعرضوا للتهجير بالضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة هجمات المستعمرين، مشيرة إلى أن ارتفاع اعتداءات واقتحامات المستعمرين بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إصابة شاب 31 عاما إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل جيش الاحتلال في بلدة التل، فيما أفادت مصادر محلية بإفراج الاحتلال عن مجموعة من الشبان المعتقلين بعد التحقيق معهم في القرية. هذا وأكد شهود عيان رصدهم لتحركات ميليشيات المستعمرين عند الجبل الجنوبي القادة المطل على بلدة بيت فوريك شرق نابلس، كما واقتحمت ميليشيات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال قرية النصارية شمال شرق نابلس. إذاعة جيش الاحتلال تقول إن قوات الاحتلال تنشر 26 كتيبة في الضفة الغربية وتعزز من إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين لحماية ميليشيات المستعمرين. مصادر إعلامية تفيد بإقدام المستعمرين على اقتحام المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت واستفزاز الأهالي والعربدة في المنطقة. قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة بيت عمر شمال الخليل. يكون طقس مساء اليوم بإذن الله لطيفا في الجبال والدافئا في بقية المناطق، أما يوم غد الأحد فيبقى حارا نسبيا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، المزيد على راية دوت بي اس في أمان الله.

0: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية ISO 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70-MULTILOCK. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
3: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
4: هذا الاتفاق تنفذ.
5: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
6: هناك أكثر من 500 مباراة إسلامية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
4: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الساعة الآن 12:00.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية وفي هذه النشرة الإخبارية. 73,317 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. بسبب قيود الاحتلال تشييع جثامين شهداء قرية تل الأربع إلى مثواهم الأخير فجرا. قوات الاحتلال تعتقل وتحقق ميدانيا مع 80 مواطنا على الأقل في الضفة. بطلب أمريكي قرار أوروبي بتأخير بث صور أقمار صناعية لمنطقة الخليج. مسؤول إيراني: ضرباتنا ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو. وإلى تفاصيل مستمعينا ومتابعينا. وحتى هذه اللحظة منذ أمس وحتى اليوم والمستوطنون يهاجمون منازل الأهالي على أطراف قرية تل جنوب غرب نابلس، وبعد ارتقاء أيضا 4 شهداء في القرية، وذلك بعد اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم. حتى هذه اللحظة لا زال هناك أيضا هجوم من قبل المستوطنين على الأهالي. معنا في هذه اللحظات حافظ أبو صبر الزميل من هناك. سعد أوقاتك حافظ.
1: مساء الخير،
0: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات. يعني حافظ، لا زال هناك اعتداء مستمر من قبل المستوطنين في قرية تل، ولا نعلم إذا كان هناك أيضا من قبل قوات الاحتلال وجيش الاحتلال، وهل هناك تواجد لهم في القرية؟
1: يعني هو تواجد مكثف. منذ يوم أمس أعلن فرض طوق أمني في هذه القرية الواقعة غرب نابلس، و خلال ساعات الليل وفجر وصباح هذا اليوم أكثر من 80 فلسطيني تقريبا اعتقلوا وأفرج عن عدد كبير منهم بعد إجراء تحقيقات ميدانية واستجواب معهم، فيما نقل 2 منهم فقط معتقلين إلى معسكر حوار المقام على أراضي الفلسطينيين إلى الجنوب من محافظة نابلس. هذا فيما يتعلق بعمليات المداهمة المستمرة من قبل قوات الاحتلال في مختلف المناطق داخل القرية، وطالت عشرات منازل المواطنين الفلسطينيين عمليات الدهم التي كانت تتضمن تحطيم محتويات هذه المنازل، الاعتداء على السكان. الهلال الأحمر الفلسطيني قال أنه تعامل على الأقل مع مسلم فلسطيني تعرض لضرب مبرح من قبل الجنود الإسرائيليين، فيما نقل شاب إلى مستشفى رفيديا وقد أصيب بجرح عميق في الرأس جراء الاعتداء عليه بالضرب. فيما يتعلق بهجمات المستوطنون منذ ساعة تقريبا هاجموا أطراف قرية تل في محيط الموقع الذي وقع فيه الحدث الذي أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين يوم أمس، وتصدى لهم أهالي القرية ممن كانوا قادرين على الوصول إلى تلك المنطقة. الهجوم الآخر من قبل المستوطنين حدث قبل قليل على الطريق بين عريف وبين أوصرين وعقرب عفوا إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس. هناك أعلن عن تحطيم عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين، فيما كان هجوم آخر شنه مستوطنون صوب قرية جيت إلى الشرق من قلقيلية على الجهة المقابلة لغرب مدينة نابلس. هناك أيضا حاول المستوطنون إشعال حرائق في بعض منازل المواطنين الفلسطينيين، 3 هجمات خلال الساعات 4 الأخيرة، ويعتقد الفلسطينيون بأن الساعات المقبلة تحمل مزيدا من هجمات المستوطنين، سيما مع خروج السبت والعطلة الدينية بالنسبة للمستوطنين الذين سيعودون إلى الطرقات وإلى محيط القرى الفلسطينية لممارسة أفعال العربدة. كان اعتاد الفلسطينيون ولكن في هذه المرة الوتيرة مرتفعة أكثر مع حملة تحريض كبيرة التي يخوضها سياسيون مسؤولون وعسكريون وأعضاء كنيسة ووزراء بحق مناطق الضفة الغربية، فيما قرية تل والقرى المحيطة بها في مجمع قروي جنوب غرب نابلس وشرق قلقيلية. فيما يتعلق بنابلس كمحافظة مغلقة محصورة عن محيطها، وقوات الاحتلال يعني تبالغ في التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين فيما يتعلق بالسماح لهم بالتنقل من وإلى داخل وخارج.
0: يعني الدخول والخروج إلى محافظة نابلس صعب، أو هناك أغلاقات أو تشديدات فقط على الحواجز العسكرية؟
1: يعني نتحدث عن حواجز دير شرف للداخلين إلى نابلس مغلق، للخارجين مفتوح. هناك حاجز صرة مغلق بشكل كامل ويفتح بين الفينة والأخرى، ولكن الطريق للذاهبين إلى رام الله من قرب مستوطنة يتسهار مغلق بشكل كامل في الاتجاهين، طريق فقط مفتوح صوب قلقيلية. هناك حاجز عند مدخل قرية جيت في الجهة الجنوبية من نابلس، حاجز عورتة مفتوح، ولكن هناك يعني تشويشات على الطريق فيما يتعلق بالإغلاقات والحواجز في بوابة حوارة وقرب حاجز زعترة وصولا إلى منطقة ترمس عية، والطريق من حوارة صوب طول كرم وحاجز صرة مغلق بفعل إغلاق شارع القريب من مستوطنة يتسار.
0: يعني هذه هي الأوضاع في محافظة نابلس وقرى محافظة نابلس، ليس فقط في تل، أيضا الهجوم كما ذكرت يعني الزميل حافظ للقرى المجاورة أيضا، ونبقى أيضا في تواصل مستمر معكم مستمعينا لآخر التطورات والأحداث عبر شبكة رايا العالمية. نتمنى السلامة للجميع. في أبرز الأخبار أيضا مستمعينا، وإلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,317 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء بينهم شهيدا متأثرا بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة. شنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس حتى صباح هذا اليوم حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت ما لا يقل عن 80 مواطنا من الضفة، بينهم أسرى محررون، علما أن العدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال. وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه أن هذه الحملة جاءت بعد يوم من المجزرة التي نفذها الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، وتركزت بشكل رئيسي في البلدة، حيث تعرض عشرات المواطنين للاعتقال وتحقيق الميداني في إطار سياسة العقاب والانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تكريسها بحق الفلسطينيين. إلى شرق رام الله، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة دير الجير شرق رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منزل الشهيد أحمد، أيضا أحمد مخو الذي ارتقى قبل 5 أيام دون أن يبلغ عن إصاباته. هدم مستوطنون الجدران الداخلية لمنزل ودمروا محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل، وذكر رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان أن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة أدورين المقامة على أراضي الأهالي في منطقة خلايل المغربي التابعة للقرية اقتحمت منزل المواطن المسن صبيح غيث 80 عاما، وهدمت جدرانه الداخلية ودمرت كافة محتوياته من أثاث وأدوات منزلية.

0: نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال نصب الحاجز وأوقف عددا من المركبات ودقق في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. ويخدم مدخل القرية بلدات قرى بني زيد الغربية، بيت ريما، دير غسانة، كفر عين وقروة، وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها. ننتقل إلى عبد الرحمن عطيات، المختص في أوضاع الطرق. عبد الرحمن، يسعد أوقاتك.
1: مساء النور والسرور أسماء لك والمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات. يعني عبد الرحمن، حتى هذه اللحظة آخر التطورات وأوضاع الطرق لديكم؟
1: شمال الضفة الغربية المحتلة تم فتح مدخل حوارة الشمالي، بوابة عقربة تم فتحها، بوابة كتمة قبلان تم فتحها كذلك بهذه اللحظات. سر المربع دير شرف مغلقات فيما يتعلق بحاجز عورت سالك وخالي من جنود الاحتلال بهذه الأثناء. جسر أودلة سالك، عناب سالك للقادمين، حاجز للمبادرين بهذه اللحظات. بوابات يتفى قبلان أو بيوابات الساوية قبلان سالكة، الساوية سالكة، اللبة المغلقة، ترمس عية سالكة، سنج المغلقة جميع مداخلها ومخارجها. أما حواجز مدينة غير مالله والبيرة شمالا، نتحدث عن عين سيني، عطار البلد، عطار البرج سالكات، سلوادي برود الطيبة حتى اللحظة سالكات. حاجز لسعور مالله للقادمين سالك، للمغادرين حاجز وأزمة. فيما يتعلق حاجز جبع بهذه اللحظات، تواجد قوات الاحتلال تفتيش عشوائي للمركبات مع كثافة سير عالية جدا. حاجز حزمة سالك لزعيم سالك بهذه اللحظات. العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الكونتينر سالك بكلا الاتجاهين. مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. العروب بيت أمر، الراس الجورة، النبي يونس مغلقات، بوابة الفحص، فرش الهواء كلاهما سالكات. مداخل ومخارج ريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميلة أسماء حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: السلام لكم جميعا عبد الرحمن. وهذه الأوضاع متغيرة بكل لحظة وكل ساعة حسب أوضاع الحواجز أيضا التي يفرضها الاحتلال على المواطنين. نقرأ أيضا في أبرز العناوين والأخبار الدولية. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول بأن ضربتنا المتواصلة ودقيقة ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو. قبل ختام هذه النشرة، مستمعينا، إلى أحوال الطقس بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية. يوم غد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وإطراء انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. يوم الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في هذه النشرة الإخبارية. للمزيد عبر raya.bs وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.bs ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.bs.

0: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية ممرة في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، كما استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في الزوايد وسط القطاع. وقد شن الاحتلال 4 غارات منذ صباح اليوم استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما اقتحم مستعمرون منطقة رأس العين في بلدة كسرى جنوب المدينة، كما اقتلع جيش الاحتلال 100 أشجار الزيتون المثمرة من أراضي قرية بورين جنوب نابلس. وفي السياق ذاته استهدفت ميليشيات المستعمرين مركبات المواطنين بالحجارة بين بلدتي عقربة وأسرين جنوب المدينة، فيما نصب مستعمرون خياما استيطانية جديدة في سهل المرج جنوب نابلس، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال حصارها لبلدة تل وإغلاقها لبلدة بيت فوريك شرقي المدينة. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله. مصلحة مياه محافظة القدس تعلن عن استمرار توقف ضخ المياه من أبار عين سامية عقب اعتداء للمستعمرين، ما أثر على تزويد المناطق الشمالية الشرقية، داعية الأهالي في كرة وبلدات جفنة ودور القرع وعين سينية وبيرزيت والمزرعة الغربية وكوبر وبشخيدم إلى ترشيد استهلاك المياه وقصر استخدامها على الاحتياجات الأساسية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون في أراضي قرى سالم وبورين ومادمة شرق نابلس بمساحة تقدر بنحو 68.7 دنم، بينها شريط أرضي يمتد لأكثر من 5.5 كيلومترات. وزارة المالية تعلن عن الوصول إلى المرحلة الختامية من جدول إطلاق تطبيق يبوس المالي ليصبح متاحا أمام كافة موظفي القطاع العام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية دون استثناء مع نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة أن باب التسجيل التعويضي الشامل سيفتح اعتبارا من يوم السبت المقبل. يكون الجو مساء اليوم بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويطرأ غدا الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية، فيما تعود لارتفاع يوم الاثنين لتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في الأغوار والمناطق المنخفضة. نهاية الموجز، للمزيد على رأي دوت بي أس في أمان الله.
0: رأي أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: راية FM، الصوت الأجمل.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رملة جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. صوتها عالٍ.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1900-250-250.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً. تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعاً يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها نوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في عالم الرياضة هناك لاعبون لا تقاس قيمتهم بعدد المباريات فقط، بل بما يتركونه من إرث وإنجازات. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد أبرز نجوم الكرة الطائرة، والذي سطر مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح مع نادي القوات الفلسطينية. إنه محمد شماسنة،
6: لاعب نادي القوات الفلسطينية ونادي جيوش سابقا. أنا لاعب مركز 4، التحقت بنادي القوات 2016 تحت قيادة المدرب القدير خلف يمين. كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويج على سبيل تحقيق 2 من دوري الفلسطيني الممتاز وكأس فلسطين وكأس السوبر، بالمقابل دوري ممتاز مع فريق السابق جيوس، هذا على الصعيد المحلي.
5: ولأن التألق يفرض نفسه، حمل قميص منتخب فلسطين لاعبا وشارك في تمثيل الوطن في الاستحقاقات المختلفة، مجسدا روح الالتزام والانتماء.
6: على الصعيد الخارجي شاركت العديد من المرات مع المنتخب الفلسطيني ومع منتخب الجامعة ومع نادي القوات أيضا. رسالة شكر للمدرب ولزملائي بالفريق الذين كانوا وما زالوا الدعم الأول لي في هذه المسيرة، وكانت لهم البصمة الأكبر لوصولنا لهذا الكم من النجاحات.
5: إنها حكاية لاعب جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب، فكان مثالا للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز والإنجاز إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية دوت بي اس ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت بي اس.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20000 ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها، ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئ أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرون بجروح إثر قصف الاحتلال حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية نابلياس شرق مدينة قلقيلية بالبوابة الحديدية، ما يؤدي إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين. مصلحة مياه محافظة القدس تؤكد أن توقف ضخ المياه من أبار عين سامية لا يزال قائما إثر الاعتداء الأخير للمستوطنين، الأمر الذي ينعكس على عملية تزويد المياه في المناطق الشمالية الشرقية بشكل كامل، لا سيما مناطق جفنة ودور القرع وعين سينيا وبيرزيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبو شخيدم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال لثلاث أوامر لاتخاذ وسائل أمنية تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من أراضي قرى سالم وبورين ومادمة في محافظة نابلس، تطال مساحة فعلية تقدر بنحو 68.5 دنم، من بينها شريط أرضي يمتد بطول 5567 مترا في أراضي بورين ومادمة. سلطات الاحتلال تقتحم بلدة دير الجير الشرق رام الله وتطلق قنابل الغاز السام المسيل الدموع تجاه منزل الشهيد أحمد مخو الذي ارتقى قبل 5 أيام دون أن يبلغ عن إصابات. وزارة المالية تعلن الوصول إلى المرحلة الختامية من جدول إطلاق تطبيق يبوس المالي ليصبح متاحاً أمام كافة موظفي القطاع العام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية دون استثناء. الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب أمريكي بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج كوبرنيكوس فوق أجزاء من منطقة الخليج بما يشمل خليج عمان والممرات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز لمدة 24 ساعة في خطوة استثنائية تمثل خروجا مؤقتا عن سياسة البيانات المفتوحة التي يتبناها البرنامج الأوروبي لرصد الأرض. يا حول الطقس اليوم غدا الأحد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقولوا: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. صدق الله العظيم ورسوله الكريم.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن. عين على فلسطين والعالم. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرون بجروح إثر قصف الاحتلال حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية نابلياس شرق مدينة قلقيلية بالبوابة الحديدية، ما يؤدي إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين. مصلحة مياه محافظة القدس تؤكد أن توقف ضخ المياه من أبار عين سامية لا يزال قائما إثر الاعتداء الأخير للمستوطنين، الأمر الذي ينعكس على عملية تزويد المياه في المناطق الشمالية الشرقية بشكل كامل، لا سيما مناطق جفنة ودور القرع وعين سينيا وبيرزيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبو شخيدم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن إصدار سلطات الاحتلال لثلاث أوامر لاتخاذ وسائل أمنية تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من أراضي قرى سالم وبورين ومادمة في محافظة نابلس، تطال مساحة فعلية تقدر بنحو 68.5 دنم، من بينها شريط أرضي يمتد بطول 5567 مترا في أراضي بورين ومادما. سلطات الاحتلال تقتحم بلدة دير الجير الشرق رام الله وتطلق قنابل الغاز السام المسيل الدموع تجاه منزل الشهيد أحمد مخو الذي ارتقى قبل 5 أيام دون أن يبلغ عن إصابات. وزارة المالية تعلن الوصول إلى المرحلة الختامية من جدول إطلاق تطبيق يبوس المالي ليصبح متاحاً أمام كافة موظفي القطاع العام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية دون استثناء. الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب أمريكي بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج كوبرنيكوس فوق أجزاء من منطقة الخليج بما يشمل خليج عمان والممرات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز لمدة 24 ساعة في خطوة استثنائية تمثل خروجا مؤقتا عن سياسة البيانات المفتوحة التي يتبناها البرنامج الأوروبي لرصد الأرض. يحول الطقس اليوم غدا الأحد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا جوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.

وصالحتك وخصمتك تاني.

وأقول بيت الصبر.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنيدي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي.

0: الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الساعة الآن 6:00 مساء.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا FM على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا FM على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. تعرف عن سيارتك، تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6:00 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا عبر رايا اف ام ورايا تي في، ويعاد السبت 6 مساء. اهلا بكم مستمعينا اينما كنتم على طرقات الوطن، وعلى المنتظرين المصطفين في الازمات على الكازيات بسبب ازمة شح الوقود في الضفة الغربية، والتي ستكون محور سؤال حلقتنا لهذا اليوم. شو السبب الرئيسي برأيكم في أزمة المحروقات في البلد؟ وهل أزمة المحروقات خلتكم تفكروا في شراء سيارات كهربائية؟ جاوبونا على هذا السؤال وشاركونا بآرائكم من خلال صفحة الشخصية على الفيسبوك، وكمان من خلال نافذات البث المباشر على صفحة راي اف ام على الفيسبوك. بعد شوي رح ينضم لنا ضيف عزيز، وهو علي المهدي الفائز في سباق الدريفت للمحترفين في أريحة، والذي أقيم يوم الجمعة في مدينة أريحة وبالتحديد في جامعة الاستقلال. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. تعرفوا على عائلة سمارت الكهربائية في معرض شركة غرغور في البيرة في عمارة فيو في منطقة الإرسال برج عمار، وشوفوا هاشتاج 5، السيارة الجديدة، الوافد الجديد، السيارة الخارقة الجميلة المزودة بتقنيات عالية وأيضا مزودة بحزمة برابوس الخارقة. لبين ما يوصل ضيفنا، بدي أروح على غير العادة لتعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم اللي ذكرته قبل شوي، وبرجع بعيده. برأيك ما هو السبب في أزمة الوقود الحالية؟ وهل هاي الأزمة بتشجع الناس على اقتناء سيارات كهربائية؟ منروح لتعليقاتكم لبين ما صديقنا علي المهدي يوصلنا للاستوديو. عدي أبو سعدة بقول الخلل بالتوريد وبالحكومة والشعب. يعني تخيل أنت توقف ساعة عشان تيجي تعبي، بالأخير تلاقي ناقصة 20 ولا 30 شيكل، هاي اسمها قلة حياة. بيحكي عن الناس اللي بتحب تخلي سياراتها دايما فل. مجدي بواطنة بقول التم الأعوج من طيب بديش أكمل. كل الحق على الحكومة، لا تنظيم ولا إدارة وفوضى، حتى تصريح صحيح فيش عندهم. امبارح شفت بيان وزارة المالية، لو ضلوا ساكتين أحسن. محمد فواز أبو الجود بقول أنت قصدك مش تشجع الناس، الأزمة هاي على سيارات الكهرباء بتشجعهم على الهجرة من البلد كلها. قصي جرار بقول التشجيع على الهجرة. الزير سالم بقول والله يا أخي العزيز، سيارات الكهرباء بتحتاج إلى شحن من كهرباء المنزل أو نقاط الشحن. طيب شركة أو شركات الكهرباء أصلا هي بحاجة لسولر لكميات كبيرة، إذا وعند انقطاع السولر سيتم قطع الكهرباء فتصبح سيارات الكهرباء بلا قيمة. لا بدي أوضح نقطة هون يا زير سالم، موضوع الكهرباء بيجي من القطرية الإسرائيلية، وفيش عندنا مصدر لإنتاج الكهرباء غير الطاقة الشمسية، فالسولر عندهم ما بيخلص، المشكلة عندنا. أبو خالد محمد أبو الحلاوي بيقول السيارة الكهربائية سيارة مثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل، خصوصا لمن يملكون طاقة كهربائية وألواح شمسية، الله يهونها. عبد الفتاح العطاري بقول احتمال لأنه كل وكلاء السيارات الكهربائية مسؤولين كبار. مش صحيح يا عبد الفتاح، في لبس هون في تعليقك. سمية زيدان بتقول كل شيء بيرجع للاتفاقيات مع العدو والفساد المستشري في البلد. احنا يا عبد الفتاح عنا فساد، طول بالك يا زلمة. او لسمية فيش عنا. همام جوابرة بقول أو جوابرة بقول حرب الهوامير. عيسى شاهين بقول إحنا المشكلة من الشعب للحكومة وللموردين، كل واحد فينا بيعمل مشكلة، الحكومة عندها مشكلة الشيكل أو مشكلة الشيكل وأثره على الموردين، والناس بنفس الوقت بدها محروقات وبتعمل فوضى على المحطات بشكل مبالغ فيه. ونقطة رضا حرز الله بقول نعم. صديقنا خالد قدورة بقول عزيزي سلام، هناك عدة أسباب. أولا تعبئة زيادة عن الحاجة
المعتادين عليها الناس، ثانيا تخزين المحروقات، ثالثا مشكلة الإيداعات في البنوك، رابعا يمكن يكون الكمية أقل من الاحتياج. فادي أبو داود: السبب الرئيسي في هاي الأزمة اللي بعبوا بنزين في أناني، والسبب الثاني اللي كانوا بعبوا بثلاثين شيكل وبعشرة شيكل صاروا يفللوا لما حسوا إنه رح يصير أزمة. في موضوع تعبئة الأناني البلاستيكية أو العبوات البلاستيكية، يعني أنا في كازيات في رام الله يعني شفت كازيتين أو ثلاثة تحت أي ظرف رفضوا يعبوا للناس، حتى لو سيارتك مقطوعة رفضوا يعبوا للناس عبوات بلاستيكية. وفي كازيات وصلني صور للأسف من بعض الكازيات ناس بتعبي أناني بشكل مش طبيعي. وكمان وصديق حكالي راح عبى محروقات من كازية إسرائيلية، فشاف أصحاب سيارات جايين يعبوا ب2000 و3000 شيكل في جلان زي جلان الزيت الصفر، هدول كانوا يعبوا محروقات فيهم وب7 شيكل و80 أظن حكالي السولر أو 90 أجورة. طبعا عبوهم مش عشان احتياجهم، عبوهم لأنه في سوق سودا اليوم صار لموضوع المحروقات، وبعض المحطات في الضفة للأسف غير خاضعة للرقابة بتعبي عبوات بلاستيكية لناس بيبيعوها في السوق السوداء خارج الكازيات. ما بعرف مين المستفيد من هذا الموضوع. نكمل. محمد الأطرش بيقول: المشكلة بالتوريد وبالمستهلك نفسه، لأنه أغلب المستهلكين ما بيفكروا بغيرهم، المهم يفلل تانك سيارته، وغير هيك بجيب 10 براميل بعبيهم خوف ينقطع باقي السنة، ونظام وترتيب ما فيها مش من الثقافة اللي موجودة عنا، وخود طيوش على المحطات. صديق بيقول لي: من يومين في إحدى المحطات واحد رفع مسدس على التاني علشان يعبي بنزين أو ديزل. بعرفش إنه الموضوع هالقد مستاهل يعني نضرب بعض أو ندق في بعض، أو الموضوع مش مستاهل، الموضوع بسيط يعني فيش معك محروقات خلاص صف سيارتك، مش بالضرورة يعني تروح تطاوش الناس ويصير دم بيناتك. وشادي عماد ياسين بعت لي صورة من مخازن هيئة البترول في نعلين، وشايف أنا في الصورة هاي حوالي 20 شاحنة قاعدين بيحملوا محروقات. المشكلة كمان في التوزيع يا عماد، في توزيع المحروقات، يعني الكميات اللي بتطلع غير كافية، وغالبيتها بتروح للمحطات الكبيرة في البلد، والمحطات الصغيرة هاي اللي بتكون في القرى أو في الأرياف مظلومة بصراحة. وإذا بوصلها كميات يعني شو بوصلها، 5000 لتر بنزين، 5000 لتر ديزل، كميات ما بتكفيش أصلاً. أحد أصحاب محطات المحروقات الكبرى في الخليل كان يحكي مبارح معي بقول لي: أنا طلبيتي من هيئة البترول 200,000 لتر، قديش وصلوا من 200,000 لتر لمحطته، وهو يعتبر يا أكبر محطة يا ثاني أكبر محطة في المنطقة. بقول لي: طلبيتي 200,000 لتر وصلني 60,000 لتر، يعني ثلث الكمية تقريبا. هاي الكمية اللي وصلته ما بتكفي في كازيته بسبب الضغط عليها، ما بتكفي لمدة ساعتين بحد أقصى بيحكي لي. طب أنا شو أعمل شو؟ وهيئة البترول خليني أحكي هالكلمة، مش حاكيني السبب الرئيسي أو الصحيح لهي الأزمة، لأنه في كلام لاحقا رح ينقال عن هذا الموضوع. أحمد عبدالله بقول: هلا لو فرضنا انه سيارات الكهرباء الحل، كمان بكرة بتصير ازمة كهرباء، لانه كمان شوي وقت هنرجع على القنديل والسراج. يا رجل حتى المياه عليها ازمة، وطوش وبلديات بسرقوا ببعض. المشكلة انه احنا مفتقدين الحلول، ليس باليد حيلة سارحة والرب راعيها. ثائر الفخور: السبب الرئيسي مشاكل الحيتان، حكومة لا تسيطر على الاسف. لا، الموضوع مش مشكلة حيتان. بدي أعطيك معلومة يا ثائر، أصحاب المحطات هم أصحاب مشاريع استثمارية في النهاية زي أي مشروع في البلد، دافعين يا رجل للحكومة مئات الملايين من الشواكل حق محروقات، مش مورت لهم الحكومة محروقات بدل اللي دفعوه؟ شو بتحكي لي؟
شو دخل أصحاب المحطات في هذا الموضوع؟ المشكلة في الحكومة، المشكلة في الترقية، المشكلة في تلبيس الطوائل اللي بيصير في البلد. البلد كل يوم عن يوم بتتكشف، واللي جاي والله أنا دائما متفائل، بس اللي جاي لا يبشر بخير للأسف. كمان ثائر بقول ما في تخطيط استراتيجي، ما في مخزون من 30 سنة، وزارة التخطيط شو بتعمل؟ طلع كله وظائف مقنعة. وزارة التخطيط بتخطط يا ثائر، تكونش سوداوي. وزارة التخطيط بتخطط لشو بتخطط؟ الله أعلم، بس بخططوا. مش حكونا في صوامع، مش حكونا في سدود، مش حكونا في قطار بدوي من شمال الضفة لجنوب، هذا في 2018 على ما أظن، والقطار لساته لساته بنازع شكله، ومش عارفين يشغلوه. أحلامنا كبيرة. محمد العساوي بقول يا زلمة كل العالم السيارات الكهربائية مدعومة ورخيصة، إلا إن بدك تبيع ولد من أولادك مشان تاخد نص سيارة. محمد شاهين بقول بشجعونا على الهجرة. رامي خلف بقول طالما المكاشفة غير موجودة بين الحكومة والشعب، وتعدد التصريحات المتضاربة مع انتشار الكثير من الإشاعات، لن تجد أي جواب أو حل لكل تلك المشاكل. الأزمة لدينا ليست أزمة واحدة، بل تعدد أزمات مرتبطة مع بعضها. عنا يا رامي تراكمات، بالضبط عنا هاي تراكمات عمالنا منشوف نتائجها، وهي فشل في الإدارة والتخطيط من الحكومة. بدي أخذ فاصل صغير معكم قصير، أستقبل ضيفي تتعرفوا عليه عن قرب وتشوفوا. هو بطل من أبطال الدريفت في فلسطين، علي المهدي. رح نتعرف على هاي الرياضة، رياضة السيارات والسرعة والجنون، بعد شوي. خليكم مع شوي.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: أهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم من جديد. راح أرجع لتعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم حول أزمة المحروقات والسيارات الكهربائية والخيارات. راح أبدأ من يميني مش من يساري، من يميني راح أبدأ من الكاس. هذا كاس الفائز بالمركز الأول في بطولة المحترفين، سباق المحترفين للدريفت اللي أقيم بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية في أريحة يوم الجمعة الماضي. والفائز على شمالي صديقنا العزيز علي المهدي، بنورنا للمرة الثانية في استوديوهات راي. اهلا فيك علي.
1: اهلا فيك.
0: شو اخبارك؟ تمام
1: الله يسعدك الحمد لله.
0: اول شيء مبارك الفوز.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: وانا شفت جولتك، بعرفش اذا بتسمح لي احكي هاي الجمله، مجانين انتو.
1: ايش بدنا نعمل، هوايتنا هوايه يعني.
0: بتحس علي انه في ادرينالين هيك
1: جدا. ما هو المتعه فيها في الادرينالين، في الطاقه اللي بتكون فيها. المتعه كمان في المنافسه اللي بتكون بين المتسابقين. الابطال بيكونوا موجودين كلهم مستويات عاليه، بتكون انت نازل تنافس، ادرينالين، طاقه، متعه كتير عاليه والله.
0: طب وهلا راح اجي لسيارتك، وانت في السياره هيك خلال السباق طبعا مجهزه سيارتك، بتكون سامع صوتك لانك بتكون حاط الخوذه، صوت السيارة
1: يعني، صوت السيارة في نقاط معينة بيكون سامعها.
0: بيعطيك يعني دافع طبعاً.
1: وانت لازم تكون متبع صوت السيارة لحتى تعرف ان هي ماشية بالشكل الصحيح. السيارة شغالة تمام، كل شيء 100% عشان تعرف شو وضع السيارة.
0: بعدين المشجعين هم بيصيحوا هاي علي هاي علي هاي علي، بتكون سامعهم ولا مش دائما؟
1: يعني بس اخلص الجوله واقرب على الجمهور وبسمع اصوات الجمهور.
0: صح. بس لانه مع الضجه والتركيز والخوذه ممكن بتحد من الصوت.
1: بس بكون متوقع انه الجمهور اكيد بيكون يشجع. طبعا انا بنزل عشان امتع الجمهور يعني.
0: اول شيء علي، نحكي عن هاي البطوله والوقت اللي والاستعراض تبعك، وشو اللي خلى علي يفوز في هذه البطوله، النقاط اللي خلت علي يفوز في هذه البطوله.
1: طيب اول شيء شكرا لرايه فام على حسن الاستضافه.
0: الله يخليك.
1: وبشكر الاتحاد الفلسطيني لرياضه السيارات على هذا الحدث الحلو والكبير والممتع، على حسن الاداره، اداره الحدث والتنظيم. صراحه قلنا احنا 3 سنين موقفين احداث سباقات الدريفت بسبب الاوضاع. 7 اكتوبر وقفناها، بتعرف احنا بالنهايه ابناء وطن.
0: صحيح.
1: واحنا هاي الرياضه الهدف منها انه نرفع اسمنا في الوطن سواء محليا او خارجيا، وننزل نستمتع ونطلع هوايتنا اللي احنا بنمارسها، هواية سباقات الدريفت او رياضة السيارات. فكل الشكر للاتحاد الفلسطيني، حدث كان منظم مرتب بعيدا عن المركز الاول، كان الحدث ممتع، احنا انبسطنا والجميع المتسابقين انبسطوا انه صار حدث زي هيك حلو ومرتب.
0: طب نحكي كيف فاز علي وكم جولة كانت في السباق؟
1: السباقات هاي المرة كانت في نظام التصفير، كانت 3 جولات. نعم. جولتين تأهيليتين. هذول الجولتين بنحسبوا النقاط فيهم حتى يأهلوك للجولة الثالثة
0: النهائية.
1: الجولة الأولى جبت المركز التاسع، الجولة الثانية جبت المركز التاسع، هذول بيأهلوك للجولة النهائية. بعدين بصيروا صفر، الجولة النهائية بتنزل أنت والمتسابقين جميعا اللي تأهلوا نقاطكم صفر، بأخذوا نقاط الجولة الأخيرة الثالثة. فالجولة الثالثة أنا الحمد لله يعني تدربت منيح في الجولة الأولى والثانية، الجولة الثالثة نزلت ألم النقاط صح ونزلت أسوق صح وأبدعت وقدرت أجيب كل كليبنج بوينت لحتى أجيب النقاط اللي بتأهلنا المركز الأول.
0: طب كيف المسار، كان صعب ولا سهل؟
1: صراحة المسار كان كبير وطويل وفي صعوبة. في صعوبة
0: يعني بده احتراف المسار.
1: يعني أنا سيارتي لو ما كانت مجهزة بالطريقة الصحيحة، أنا السيارة يعني كانت معي من زمان وكنت أنزل سباقات بس يعني ما جبت فيها مركز أول، اللي كان لأنه كان بدها تجهيز عالي. طلعت فيها على الأردن وجهزت ودفعت عليها مصاري كتير لحتى توصل لهذا المحتوى للمستوى الاحترافي للسيارة.
0: بتحب تحكي أو ما بتحب، قديش بتكلف تجهيز السيارة زي سيارتك، وشو سيارتك؟
1: انا بي ام دبليو اي 46، هي السياره موديل 2004، يعني سعرها بالسوق العاديه بالشارع 40-50، لنفرض 50,000 شيكل.
0: هذا كانت نظيفه.
1: انت كانت نظيفه. لحتى توصل لهذا المستوى بدك تدفع عليها يعني مش اقل من 100,000 دينار.
0: دينار ولا شيكل؟
1: دينار. انا المره الاخيره اللي طلعت فيها على الاردن كانت سياره مجهزه، سياره سباق كل إشي عليها، بس عملت صيانه للمحرك يعني بدلت قطع في المحرك وعملت محرك أقوى لحتى يوصل معي بأحسن أعلى، دفعت على المحرك لحاله 30,000 دينار.
0: شو بتعملوا يعني؟ اوكي حطيت متأفدين لحظة شوي خليك حبة حبة معي ومع المستمعين والمشاهدين. حطيت 100 شو غيرت يعني؟
1: في قطع كتير لازم تتغير بالسيارة. هي السيارة صارت سيارة تانية مختلفة ولا اشي من شركة بي ام دبليو ضل راكب عليها
0: الا الشاصي يمكن.
1: الا الشاصي وقطع صغيرة في المحرك، اما القطع الاساسية كلها بتتغير كلها يعني.
0: يعني بقطع معدلة
1: طبعا لحتى تتحمل احصنة اعلى ولا حتى تتحمل اداء ولا تتحمل انجراف وتصير السيارة فيها مستوى الاحتراف عالي لتسوقها في اداء يجيب لك نقاط ويجيب لك نتيجة. يعني سسبنشن هم تعرفهم نظام الكفات اللي هو ستيرنج الوايس فاب بيفتح بزيادة عشان السيارة ما تزحلك معك. المحرك كل قطعة بالكامل بنضاف تيربو على المحرك، بيكون بدون تيربو بنضاف تيربو وقطعة للتيربو كتير شغلات. هاي السيارات يعني بتكون 200 حصان لما تتعدل بتصير 800-900 حصان. طبعا 100 حصان تتحمل اداء الانجراف.
0: هلا بقولوا الاحصنة مش كتير بتفرق في الدريفت.
1: في الدريفت الصراحة يعني ال 500 حصان بيقدر ينافس مينيموم 500 حصان و 450 حصان لحد 900 حصان ماكسيموم يعني اكتر اشي.
0: بحس الدريفت رياضة الدريفت اصعب من السبيد علي، شو رأيك؟
1: طبعا بدها تدريب عالي. تدريب يعني جدا، وبدها السيارة تكون مجهزة بأعلى مستوى لحتى تقدر تنافس. وأي خلل فني صغير بالسيارة
0: ياريت زميلنا فادي بس يفرجينا الفيديوهات لعلي، فيديوهات الدريفت اللي بنحكي عنها، فينا مجموعة فيديوهات. انت بلشت في سنة 2016 هاي الرياضة يعني. صحيح. يعني من 10 سنوات تقريبا. كيف بلشت هاي الرياضة؟
1: والله أنا يعني من وأنا بالمدرسة كان الأستاذ الرياضيات يشرح لنا مادة الرياضيات وأنا برسم سيارات بي ام دبليو على الدرج وبرسم على الدفتر. قبل ما أخلص توجيهي كان في عندنا سيارة بالدار كنت أخذها وأنا معيش رخصة طبعا، أحاول أسوقها شوي شوي أحاول أتعلم عليها. وصارت الشغلة هواية زي ما بتحكي، وصار عندي طموح وصار عندي هدف إني أجيب سيارة سباق وعدلها وصير أشارك فيها بطولات. وبلشت أول شيء من الشارع، تعرف كان في خطورة في الشارع.
0: طبعا
1: بعدين انتقلنا لمستوى الاحترافي والحلبات.
0: أول سيارة اقتنيتها وبلشت رياضة السيارات فيها؟
1: أول سيارة اقتنيتها بحياتي كانت بي ام دبليو اي 46 موتور 3000 دفع خلفي. يعني بلشت منها وظلت معي لليوم البي ام دبليو الاي 46.
0: كيف بتشوف علي السيارات او نوعية السيارات؟ بحس انه كل المتسابقين اليوم في السبيد وفي الدريفت وفي رياضة السيارات بركزوا على سيارات بي ام دبليو القديمة. هل هي يعني هاي السيارات هي الأفضل لممارسة هاي الرياضة ولا ممكن سيارات تانية؟ وهل الدفع الخلفي أفضل شكله لرياضة الدريفت من الأمامي؟
1: هسا بسيارات الدفع الخلفي هن الوحيدات اللي بيزبطوا لسباقات الدريفت. الدريفت ما بيزبط دفع أمامي أو دفع رباعي، لازم ضروري جدا تكون السيارة يعني ما بيزبط نهائيا تكون إلا دفع خلفي. والدفع الخلفي موجود كتير في سيارات البي أم دبليو، يعني أفضل سيارات صار عليها تجارب للدريفت اللي هي البي أم دبليو الدفع الخلفي. والسيارات القديمة بيكون تكلفتها أقل تعديل من السيارات الحديثة، كل ما صار الموديل أحدث كل ما صارت السيارة تكاليفها أعلى في التجهيز لسباقات الدريفت.
0: طب ليش بي ام دبليو مركزين الناس؟
1: عشانها دفع خلفي
0: بس.
1: الدفع خلفي وقطعها متاحة والسيارة متوفرة في بلادنا. يعني لنيجي نحكي في اليابان مثلا بيركزوا على سيارات اللي هم النيسان سيلفيا والنيسان مثلا جي تي ار، هاي السيارات الدفع الخلفي لانها متاحة عندهم في بلادهم سعرها رخيص، بس هاي مش موجودة عندنا لان موجود الدفع الخلفي البي ام دبليو بس.
0: طيب ليش بتركبوا؟ طبعا احنا بنشوفهم احد الفيديوهات لعلي اثناء ممارسته لهي الرياضة. علي فهمني انت، هاي الدائرة هاي زي الدوار انت قاعد بتلف فيها هاي بالسرعة الجنونية والدخنة هاي، كيف تتحكم في السيارة مثلا ما تقلبش معك ما تعمل حادث؟ يعني دايما انا بتخيل بقول مثلا ليش تعون الدريفت، انا مش شوفير محترف، ليش بكونوا لافين السترينج عكسي؟
1: عشان السيارة تضل ماشي بلاين واحد وبانجراف بدون ما ترجع، يعني لازم السيارة تكون داعس لها انت فول وتمشي بانجراف، مو هو دريفت له اسمه انجراف. لتمشي بانجراف وتضل على نفس اللاين ماشي، واذا لفيت ستيرنج انت السيارة بدها ترجع على الزاوية الثانية، ففي مناطق معينة لازم تلف ستيرنج مناطق لا.
0: بس بحاجة لتحكم وتركيز عالي.
1: طبعا طبعا,
0: لأنه أي حركة غلط في الستيرينج بصير مشكلة. طب على سيرة الجنطات, شفنا في الصورة أو في الفيديو جنطات, على سيرة الجنطات عليه, ليش بيكونوا الجنطات الخلفية بيختلفوا عن الأمامية؟
1: النوع الجنطات الأمامية بيكون مخصص لحتى السيارة يكون فيها أنجل معين, ويكون فيها لما تدعس بريك تمسك السيارة. الخلفي بيكون لازم يكون فيه إنها السيارة تعمل دريفت أكتر, تعمل يعني بيرن أكتر, العجل يكون فيه احتراق عالي. ونوع الكاوتشوك كمان أمام بيختلف عن الخلفي.
0: يعني بكون مثلا الجنط الخلفي 17 والأمامي مثلا 16 مثلا,
1: يعني الأغلب لا بكون إحنا أنا بسيارتي 18 18, بس قياس الكاوتشوك أو العجل بيختلف. العجل الخلفي لازم يكون نوع معين لحتى يساعد في أنك تعمل أداء احترافي أكتر.
0: طبعا هاي السيارات بدنا نحكي للناس وبشوفهم في الخلفي, بدنا نحكي للناس أنه ممنوع تمشي على الشوارع هاي السيارات.
1: طبعا هاي مش يعني مرخصة بس للحلبات, تمشي على العرباي بتروح للحلبات بتعمل السباق فيها بترجعها على العرباية.
0: بس في عندكم مشكلة في موضوع الجنطات والإطارات, إنه ممكن الكاوتشوك الفول سليك مش موجود عندنا هون في البلد.
1: مش موجود صحيح, منجيبه إحنا من خارج البلد. والسيمي سليك موجود يعني نادر مش بكثرة. وبصراحة نوع الكاوتشوك يعني
0: بفرق
1: طبعا معنا, وإحنا نستهلك كتير كاوتشوك. يعني سباقات الأردن نستخدم أكتر من 20 عجل
0: للسيارة.
1: سباقات فلسطين هون يعني التدريب والسباق بدنا يعني مش أقل من 15 عجل.
0: تمزح؟
1: تدريب ومع السباق.
0: يعني قديش, لحظة رحمة, جوز الكاوتشوك الخلفي اللي هو عليه اللود الضغط, قديش بقعد معك وقت في السباق؟
1: يعني بالكتير دقيقتين الجولة الواحدة. الجولة الواحدة بتكون دقيقة أو دقيقتين, بتخلصها بكون العجل خلص لازم تبديل.
0: سلامتك.
1: بكون جاهز.
0: شو مكان نوعه؟ شو قصة الكاوتشوك اللي بدخن؟ أحمر وأخضر وأصفر.
1: هذا كاوتشوك ملون للاستعراض أكثر, يعني حتى واحد يعمل شو أكثر. بس بالسباقات نستخدم كاوتشوك دخن بيضة يعني عشان.
0: بس هذا ممنوع على ما أعتقد عنا.
1: لا مش ممنوع أصلا, صار نادر هذا الكاوتشوك يعني صار مفقود.
0: حتى برا.
1: سعره غالي يعني مش رخيص.
0: يعني أنا مرة حد بحكي لي, بعرفش ماذا مصداقية الحكي, إنه سعر الفردة 1000 دينار بوصله
1: تقريبا. لا الجوز تقريبا هيك
0: 1000 دينار. حتى لو الجوز مش رخيص يعني. كمان والتآكل فيه نفس الإطار
1: نفس
0: العادي.
1: التآكل أنا جبت واحد كان في عنا شو إيفنتيك, نزلت فيه دقيقتين كان مخلص. دخن خضراء وطلع اللون أخضر وخلصنا دقيقتين كان خالص.
0: بحاجة هاي الرياضة, رياضة الدريفت, بحاجة لحد يدربك عليها كبداية, ولا ممكن انت مثلا بشطارتك؟ يعني مثلا علي لما بلش في 2016 وكان معه السيارة البي ام, اول سيارة اقتناها ومارس هاي الرياضة فيها, حد علمك ولا؟
1: يعني شوف انا من الهواية من الممارسة. انا كنت زمان قبل ما اسوق سيارة كنت العب العاب الجيمينج, كنت كتير عندي هواية فيهم, اضل العب اشوف كيف السيارة بتعمل انجراف, ابحث على النت, احضر فيديوهات كتير. بعدين صار من الهواية اللي عندي صرت أجرب شوي شوي أسوق بالشارع. تعرف ما كتير شباب بصير محمات بكون ماشي شوي على دوار بتزحلك في السيارة بكيف كده, خليني عملت دريفت مرة عمرة شفت إنه الموضوع صار حلو وممتع بس في خطر بالشارع. فانتقلت من موضوع الشارع والدريفت في الشوارع لموضوع الحلبات. صرت أتعلم في الحلبات ومن الحالة تعلمت بالهواية وصلت للمركز.
0: كيف سجل علي في إحراز المراكز الأولى في بطولة السيارات؟ انت بس درفت ولا سبيد كمان عليه؟
1: بس كنت سبيد يعني بال 2016, بعدين كنت ثاني سبيد, بعدين شفت الموضوع ممتع بزيادة رحت لدرفت.
0: احكي هلا برجع للموضوع السيارات, بدي احكي لك معلومة. بحبش السبيد انا,
1: الدرفت فيه ادرينالين ومتعة.
0: ممتع
1: صح, من اصوات السيارات ودخنة وانفجارات
0: في ما هو في التلوث مكروه. بس في تلوث محمود وفي تلوث محبوب.
1: صحيح.
0: التلوث الناتج عن الدريفت وإطارات السيارات والدخنة اللي بتطلع اللي بتخنق كل الجمهور بتكون ممتع, والجمهور بيستمتع في ريحة الإطارات والدخنة اللي طبعا طالع.
1: احنا كتير بنحب ريحة الكاوتشوك.
0: بتحب ريحة الكاوتشوك. طيب نحكي عن سجلك وشو أحرزت من بطولات خلال مسيرتك.
1: الصراحة هاي أول مرة بحرز على المركز الأول في سباقات الدريفت, لأنه السيارة أنا كنت مجهزة تجهيز لنحكي بقدر أفوت فيها سباقات الدريفت, بس ما كانت بروفيشنال تقدر أنها تنافس على المستوى أو على المركز الأول. فآخر فترة بتعرف لما وقفنا 3 سنين اشتغلت كتير على موضوع السيارة, غيرت فيها قطع كتير لحتى أوصلها أعلى محتوى أحلى أعلى مستوى وأقدر إني أرجع نافس فيها بقوة. والصراحة يعني المتسابقين معنا كلهم أبطال ما شاء الله عنهم كلهم
0: طبعاً.
1: شاطرين
0: طبعاً.
1: يعني مستواهم عالي ومحترفين طبعا فالمستوى بيكون أنت نازل مش أنت أقوى واحد بتكون. أنا مش يعني ما بحزر حالي إني أجيب مركز أول لأنه في أبطال موجودين لأنه في مستويات عالية فمننزل من نافس تجهيز السيارة السيرفيس اللي معي التدريب
0: حالك كمان
1: اشتغلت حالي كمان الجمهور له دور الشركات الداعمة وشركات الرعي لما حس انه جمهورهم كمان بيستنى فيي اني اجيب مركز اول فبكون كل قدراتي انها حاطة في هذا الموضوع لحتى اجيب المركز.
0: ال- ال- ال- المساحة او المضمار مضمار السباق الوساع فيه او طبيعة البنية التحتية فيه تفرق انك تحقق نتائج
1: صراحه كل
0: لأن مكان لانه هون في البلد وفي في الاردن انتم شاركتوا كتير طبعا
1: صراحه كل مكان المدمار اكبر كل مكان اصعب
0: والله
1: كل مكان فيه صعوبه لما تكون حلبة صغيره انت بتكون قادر تنتقل من بوكس او من الكليبنج بوينت بسهوله بس لما يكون كبير بكون فيه صعوبه لحتى تنقل وبكون فيه صعوبه انه اداء السياره باخر الجوله ممكن تحمى ترتفع درجه حرارتها فتصير السياره مش زي ما بدها.
0: طيب نوجه تحية لصديقنا عدل بداح اللي بسمعنا هيك أنا مرات بفكر لأنه أنتوا في مسارات في ساحة السباق أو في المضمار كيف بتكونوا شايفين قدامكم الدخنة؟
1: الصراحة هاي موضوع يعني بأخذ حسب الخبرة يعني كيف أحكي لك إحنا اللي بيطلع واحد أول مرة بالسيارة سيارة زي هيك وبشوف الدخنة بحكي لك أنا مش شايف إشي بس إحنا من الخبرة تعودنا خلاص صارت إنه نشوف بس القمع اللي بدنا نروح عليه بيكون كل شيء مغطى دخنة حوالينا بيكون شايفين بس المسار رايحين عليه
0: لأنه أنا شوفوا الفيديوهات اللي بنشوفها في الخلفية بتكون الدخنة كتير والجمهور مش مبين ولا إيش مبين بعرفش كيف تقدروا تركزوا
1: هون الصعوبة هون المنافس يعني هون بيكون الفرق بين الأول والثاني والثالث إنه كيف شايف هذيك النقطة بده يروح لها وكيف بده يرجع منها
0: لمس أي حاجز أو نقطة يعتبر مخالفة
1: مخالفة وفي مخالفات كبيرة اللي هن البوابات أو الطابات يعني بتشوف إذا في بوابة لازم نلمسها نفتحها ونسكرها بالسيارة أو طابة لازم نضربها هاي بيكون عليها نقاط كبيرة والأقماع الصغيرة بيكون عليها نقاط صغيرة
0: مع أو ضد إنه السيارات الحديثة والهاند بريك الكهربائي بينفعش للدريفت
1: مهم اليوم حتى السيارات الحديثة واللي فيها هند كهربائي لما يحولوها دريفت بلغوا نظام الكهربائي كلياته وبحطوا نظام هيدروليك بصير هند زيت هيدروليك
0: يدوي
1: مش سيخ العادي
0: لا فيه
1: الهيدروليك اللي بيجي
0: زي الجير
1: زي نظام الزيت بصير هند بريك زيت مستحيل تنزل سيارة حتى سياراتنا بهند بريك سيخ أو هند بريك عادي لازم يتحول هند بريك احترافي للدريفت.
0: هلا أنت في جولة الدريفت تعتمد على هند بريك ولا على البريك؟
1: يعني الصراحة كله لازم تستخدمه ومرات نستخدم ثلاث دعسات مع بعض الكلتش والبريك والبنزين بإجرتين
0: شو لازم تستخدمه؟
1: ثلاث دعسات مع بعض
0: بقول لك ثلاث دعسات طب كيف؟
1: يعني في سباقات التاندوم بنكون ندعس يعني بنزين وكلتش وبريك
0: يعني رجلك بالعرض بتكون؟
1: مرات يعني البنزين مع الكلتش ما بزبط مع بعض يعني بنفس اللحظه بتكون انت داعس كلتش بترفع الكلتش داعس بنزين مع بريك بترفع بريك يعني احنا بنسميه ليفت بريك هذا يعني بريك في الاجر الشمال.
0: بنصح اللي بدهم يمارسوا هاي الرياضه ينسوا الغوا الموضوع فيها ثلاث دعسات فيها ثلاث دعسات مع بعض الموضوع مش سهل.
1: طبعا غير الثلاث دعسات انت بنفس الوقت في ايد على الهاند بريك وايد على الجير وايد على الستيرنج نفس
0: يعني كل حواسك
1: تكون شغاله يعني ممنوع تطلع بعينيك على الجير او تطلع بعينك على الستيرنج طلع بعينك على الدعسات بدك تكون انت مركز في المسار وايديك شغالات هون وايد شغال على الستيرنج ورجليك شغالات كل الحواس تكون شغاله.
0: بتشوف ابطال الدريفت هدول العالميين بكونوا اللي بقودوا بطرق في شخص انا نسيت ايش اسمه هو عالمي مشهور كتير في الدريفت يا رجل بيجي مثلا على حفه نهر بيخلي العجل
1: كين بلوك
0: مجنون بتحبه
1: يعني هو
0: أو بدي أم تعتبره مثال مثلا يحتذى فيه؟
1: طبعا هو مشهور جدا والفيديوهات والحركات بيعملها احترافية جدا وفيها خطورة عالية.
0: صحيح.
1: هو بالأغلب يعني متجه للرالي مع الدريفت، يعني سيارة رالي بيعمل فيها دريفت، سيارة بتكون 4x4 للرالي بيجي بيعمل فيها استعراض زي هيك.
0: عمره صار معك حادث إشي خلال مسيرتك؟
1: يعني بالدريفت لا ما بذكر، بتذكر اخر مره بسباق الاردن كان في خطا على المتسابق اللي قدامي، بتعرف ننزل تاندوم احنا اللي هو توين الدريفت مع بعض، كان في خطا على المتسابق اللي قدامي، سيارته وقفت وانا ضربت فيه.
0: كانت جامده الضربه ولا
1: لا؟ ضربه خفيفه. بعدين سياراتنا احنا مجهز السيفتي فيها عالي، فيها رول كيج داخلي اللي هو مواسير الحديد هاي اللي بتحمينا، وغير المقعد الرياضي المصنف بيكون، والاحزمه الرياضيه والخوذه ضد الحريق والبدله ضد الحريق، يعني كل شيء.
0: ما دام بتحاولوا قدر الامكان تخفيف السياره يعني.
1: طبعا كل ما خف وزن السياره كل ما الاداء ارتفع فيها. كل ما صارت السيارة أقوى وأنشط بخف اللود على الموتور، بصير وزنها خفيف.
0: طيب ذكرت أنت قبل شوي السباق اللي بينزلوا فيه لدريفت 2، صعب يمكن هذا؟ صح.
1: طبعا هذا يعني
0: التركيز أعلى بكون،
1: الاحتراف فيه لازم يكون جدا عالي.
0: مارستوا هذا النوع؟
1: طبعا شاركت آخر مرة في الأردن فيه بس ما تأهلت.
0: كم مرة شاركت الأردن أنت وطلعت في مشاركات دولية؟
1: يعني سيارتي ما كانت مجهزة إنها تشارك في الأردن،
0: بس حاليا مؤهلة.
1: هسه مؤهلة آخر مرة بآخر سباق شاركت فيه.
0: ضايل إشي بده تأهيل فيها ولا وصلت للتوب؟
1: لا يعني هيك السيارة قادرة إنها تنافس على التاندوم وقادرة إنها تنافس على الكار بارك اللي هو سباقات فلسطين. مجهز السيارة. ضل شغلات صغيرة يعني مش أساسية ومش ضرورية، اللي بحب يحطها بسهل على حاله.
0: ما هو إذا بعد 100,000 دينار بتهاش تنافس لشو هي؟
1: لا بتنافس الحمد لله اليوم.
0: طبعا بدي أذكر المستمعين، علي هو مدير شركة بوستد كار لتعديل السيارات وللستيكرز والبيبي اف والشغلات هاي. النانو شكله ودع علي، فيش اليوم نانو؟
1: النانو بطل حد يلجأ له كتير يعني بسبب انه البيبي اف غطى كتير من فوائد على النانو، والبيبي اف عاملين لهم اياه في خاصيه النانو. خلص لغى موضوع النانو.
0: بالضبط. وهو انا موضوع البيبي اف انا بشجع عليه تماما، لانه بيحمي جسم السياره، خاصه الناس اللي بيخافوا على سياراتهم، وبيحميها من عوامل الطقس، عوامل التعريه
1: طبعا،
0: وكمان في الحوادث البسيطه الخفيفه بيحمي وجود السياره.
1: اليوم بعد التجارب اللي شافوها الناس على البيبي اف، احنا زمان كنا نحكي عنه بس ما كانوا مجربينه كثير. اليوم بعد التجارب صاروا كثير في سيارات في البلد عليها بيبي اف، صارت لما تنضرب وتنجرح يشوف انه والله زي لزقه التلفون شالها عن السياره وضل دهان الشركه.
0: واليوم في
1: تجارب اكبر دليل.
0: واليوم البي بي اف التطور وصل فيه يعني لخاصيه الاصلاح الذاتي. احنا بنعرف وانت طبعا طبقت اكثر من تجربه لهذا الموضوع بفيديوهات.
1: اكيد شفت اخر فيديو تبع جبله البطون.
0: شفت صبي قلت حط عليه على السياره طبعا
1: عشان تشوف الناس مدى المصداقيه من المنتج اللي احنا نحطه على السياره.
0: في تقنيات جديده في موضوع البي بي اف ولا لسه؟
1: يعني هو احدث شيء وصلوا له كان اللي هو الهيت سيلف هيلينج، يعني بعالج حاله بالحراره او بالمي السخنه.
0: تمام.
1: انه بس ينجرح البي بي اف بتحط سياره بالشمس بتعالج او تحط عليها مي سخنه. اليوم صار في اخر تقنيه اللي اسمها انستنت سيلف هيلينج، اللي صار يعالج حاله مباشره بدون حراره بنفس الثانيه، يعني الجرح انت بتكون تجرح بالسياره هيك بيكون الجرح بيمشي وراك بيلتئم بيتعالج.
0: زميلنا فادي ماضي في الاخراج التلفزيوني بيقول انا غير السياره من جير اوتوماتي تغلبت غيرت السياره من جير عادي لجير اوتوماتي تغلبت اسبوعين تتاقلمت، وانا كل شوي مش فاهم عليك بدك اتاقلم على 3 دعسات مع بعض
1: كل شوي بدعسي كلتش يمكن تطفي معه
0: فاهم. علي اخر اشي بدي احكي، نظام البنزين بتحطوه بنزين عادي ولا ايش للسيارات؟ وصلنا سباق. سؤال.
1: أكيد بنزين خاص اللي هو بنزين بيستخدموه في الطيارات اسمه إيثانول، وقود كتير غالي يعني ومختلف ما بضبط.
0: أوكي. قديش اللتر؟ ما تقول إيش غالي وما تكملش المعلومة.
1: يعني اللتر بوصل 15 قبل الارتفاع، بعرفش اليوم اللتر
0: كم. هو كمان على أسعار النفط عالميا بيمشي.
1: طبعا
0: 15 شيكل اللتر. طب بزبط للسيارة العادية هذا؟
1: لا ما بتشتغل.
0: ما بتشتغل؟
1: ما بتشتغل، يعني حطه بسيارة عادية وشغلها ما بتشتغل. اليوم السيارات الحديثة المعدلة طالعة من الشركة يعني زي الام 4 صاروا يكتبوا لك على تنك البنزين اي 15 مثلا مسموح لك تحط 15% منه فقط.
0: تمام.
1: او اي 25 في سيارة توصل بس 100% مسموح فقط 100% لهنا سيارات الدريفت. بيكون الموتور مهيئ ومجهز انه يستوعب هذا الوقود وشغل السيارة ومعيرة لحتى تستوعب الوقود هذا.
0: كم لتر بدك في الجولة او الثلاث جولات؟
1: يعني الثلاث جولات اعتقد بدهم 40 لتر.
0: 40 لتر. طبعا الثلاث جولات كلهم 5 دقائق.
1: الجبل الواحد دقيقتين يعني من لما تطلع من ستارت وتخلص وترجع ماكسيموم دقيقتين.
0: يعني 6 دقائق بدك 40 لتر. في مرة حكى لي شخص انه رياضة السيارات رياضة الاغنياء لانه بدك تصرف على السيارة بشكل مش طبيعي ورياضة المجانين كمان صراحة. يعني
1: هي للي بهوى السيارات وبعالم السيارات من أمتع الرياضات في مجال السيارات اللي هي الدريفت. بتعرف في سبيد وانت شفته السبيد وجربته حلو طبعا وممتع ومتسابقين السبيد يعني بنبسطوا فيه بس تكاليفه مش عالية زي الدريفت.
0: صحيح.
1: سباق الرالي سباق الفور باي فور اللي هم السيارات دفع الرباعي كلها لا تقارن تكاليفها بتكاليف الدريفت. الدريفت لا سمح الله أقل خراب أقل مشكلة تكاليفها كتير عالية بالسيارة وأقل مشكلة بتطلعك أوت برا التوب 10.
0: انتو تحت مظلة الاتحاد الفلسطيني لرياضة الدراجات السيارات والدراجات النارية
1: طبعاً.
0: كيف بتشوف أداء الاتحاد خلال السنوات الأخيرة؟ طبعا منوجه تحية للصديق العزيز رئيس الاتحاد عبدالله الشعراوي ونائبه وصديقنا العزيز محمد منزال. كيف بتشوف أداء الاتحاد خلال هاي السنوات؟
1: والله شوف احنا لنا 3 سنين موقفين وكنا نطالب في اجتماع لنحسن موضوع سباقات السيارات بس هم حكوا لنا بدنا نعملكم احنا السباق وانتم بعد السباق بتحكموا انه هل انتم بحاجه اجتماع لتناقشوا الامور اللي بدكم تحكوا فيها بموضوع السباقات. فالصراحه هم فاجئونا في موضوع السباق الاخير انه كان منظم جدا كان مرتب كان حلو التجهيز فيه كان عالي حتى التعامل حتى المستوى اللي وصلنا له يعني أنا بحياتنا ما عملنا سباقات دريفت أو سباقات لرياضة السيارات كان مستوى احترافي وتنظيم وترتيب زي هذا السباق. فبين أنه الموضوع قاعد بيكبر كتير في طريقة منظمة وطريقة مرتبة.
0: وفي كمان بعرفش حكوا لك الاتحاد حاليا عندهم قطعة أرض كبيرة وفي صدد عمل حلبة للسباق ودراج في منطقة أريحة فراح يكون لكم مساحة لعشاق هاي الرياضة بدل ما يمارسوها في الشوارع وشكله خطر على حياتهم وحياة الآخرين. وحكالي آخر إشي بدختم فيك معك حكالي عبدالله الشعراوي رئيس الاتحاد في حلقة استضفته فيها قبل فترة حكالي إحنا في أي سباق بنشارك فيه في الخارج وتحديدا في الأردن بنكون في المراتب الأولى أو الثلاث مراتب الأولى يا الأول يا الثاني يا الثالث يعني دائما على المنصة إن مكان إحنا طبعاً. كفلسطينيين وهذا الإشي مفخرة إلنا وعندنا شباب مثل علي وباقي الشباب عندنا سهيل الأصبح عندنا نوجه لهم تحية
1: ونضال أبو حمد
0: ونضال أبو حمد كلهم أبطال فلسطين وإن شاء الله راح يكونوا ضيوفي في البرنامج بس بنفتخر إنه رغم الإمكانيات ورغم عدم الاستقرار السياسي في البلد والجغرافي واللوجستي أنت عارف البلد إنه عكف عفريت قاعد في كل إشي وفي شيء سالك فيها مع هيك إحنا شعب بحب الحياة ويعني إمكانياتنا مثل ما ذكرت محدودة ولكن نطلع بنتائج مشرفة. شكرا كتير لك علي
1: الله يسعدكم يا
0: الفائز في هاي البطولة بطولة المحترفين وهي الكاس اللي حصل عليه علي سباق الانجراف الأول للسيارات الأول على المجموع العام 2026 لحظة حلوة لما بترفع الكاس انت وبطلع اسمك انك الفائز في المركز
1: تكون الأول. فخور في التعب اللي تعبته وفي الجهد اللي انت قدمته في مجال هاي الرياضة وانك احرزت المركز.
0: كم كأس عندك زي هذا؟
1: المركز الاول الصراحة حكيت لك اول مرة اجيب المركز الاول عندي مراكز تانية توبتن كتير يعني دخلت كتير توبتن
0: بس لما بتدخل على بيتك او وين انت حطتهم تفتخر لما بتطلع
1: طبعا بحطه على الرف مع باقي الكوس.
0: شكرا كتير لك علي وتحياتنا للشباب في بوستد كار. شكرا لك مستمعينا الفائزين بمحبتنا أكيد والمتربعين على عرش قلوبنا شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا لسمارت باليستاين سيارة كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية راعي هذه الحلقة. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني. شكرا اقبلوا محبتي في الإعداد والتقديم سلام الأطرش حتى الملتقى إلى اللقاء. We'll be right back.

0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء.
1: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي، مرتين مع نادي الصداقة مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران، وأيضا الحصول على المركز الرابع مرتين. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية دوت بي اس ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت بي اس.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين خدمات تأمين إسلامية.

تنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقةً.

0: الساعة الآن 8:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة. جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت.

الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية.بي.أس.
5: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: في

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

يا اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 11:00 مساء.
1: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة

0: تربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: Islam hat Tod. Islam hat Tod, ist es nur.
1: اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
2: قالت لكن اوعى تغار

0: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية أف أم تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.
1: حاضر حاضر حاضر، رح نلبي حاضر.

خمرة الحب سقينها أما قلبي تنسيني خمرة الحب.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

مليون صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.